0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى. السلام عليك دكتورة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو، أولا حدثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو؟
2: شكرا دكتورة عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد والنيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائما الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زياد. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث أشهر من سلاطين كانين. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايق. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانين. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما، استعادوا كانين وضموها إلى مملكة بورنو وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانين بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها، وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانين ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانين، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانين من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
2: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانين موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانين وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانين. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء، وفي طريق الحج ممكن مملكة كانين بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون، عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثتنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو. سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، بسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كان، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى صاروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلال أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلال الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم، واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبو والتيدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ تشاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبو ومعناها سكان الجبال، أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التيدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو إندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قصت الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم مسكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتيدا والدزة، ومنهم أسهلين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم من طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين، وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي إبن ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات، عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: مستمعين ومستمعات إذاعة الوطنية الجمهورية تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي، نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم غسيل مرضى الكلى. قبل ما نسمع للدكتور نسمع إحدى مرضى غسيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضى؟
1: الله زي الوردي، وردي وردي مثل بالي، مثل تفايد، مثل كي مثل كي حسيت.
0: وبديت العلاج ده من متى؟
1: بديت من 2015.
0: 2015 كله غسيل غسيل؟
1: غسيل غسيل.
0: إمكانياتك كيف بتدبر سي؟
1: والله الإمكانيات ده أنا موظف، وفي البداية ده كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكي. مرور الزمن كمان شيء كي أثر معي، لكن أنا سجد موظف الإمكانياتي دي اللي عن الوظيفة بس.
0: وكم مرة تجي فيه؟
1: ثلاثة مرات
0: في الأسبوع. ثلاثة مرة؟
1: ثلاثة مرة في الأسبوع.
0: وشنو تنتي نصيحة للناس المرضانين وما ديكوا بيصلوا هنا؟
1: والله النصيحة دي تعرف المرض ده هو ما واجب ده إن كرواك دي اللي تحاول العلاج، وعلاج ده كمان ده أعرف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة، لكن بعلاج ده بلا تصفية الدم ده ما ممكن اللي حاول صفوا كان كرباهم. لكن قبل ما يغروم الإنسان أنت تحاول تمشي المستشفى، تحاول تسوي كشوفات عشان كان في البداية ذهابه بداية كم العائد على غسيل الدم ده خليه يجي بدري، يجي مبكرين في المستشفى. إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجده، يعني تكون خلاص ظروفك صعبة، يعني تعلم مبكر تكشيف شنو المرض اللي عندك، بالتالي خلاص يحاول يدوك العلاج مبكرا داخر، يعني خليك يعني.
0: الله يشفيك إن شاء الله.
1: آمين إن شاء الله.
0: أستاذ المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والرسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وهناك عوامل خطر المرتبطة بالفشل الكلى، شنو العوامل عند خطورة مرتبطة بالفشل الكلى؟
2: أول عامل ده في الأبيضين ده، السكر ده مع الملح ده، خلينا ننتبهوا كتير مرة واحد. في السنين الأخيرة ده يعني أننا نمط أنا حياة كله بدأ جاي خير شيء، فشادين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير، ما يسو سبور كتير، ما قاعدين في أمراض أساسا ظهرت زي السكر ده، أكلنا السكر ده كله بكتير، ملح كله كتير في المأكولات، وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان. في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان، هسه أشياء أي شيء ده تلقيه قاعد في السوق ده، ما شرطا إنه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكنترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم. في أشياء كثير مرة قاعدين في السوق ناس قاعدين يكونسومي قاعدين يستهلكوا، من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده. فبكل سهولة ده أنا نفضل ننصح الناس إنه يعني أكلهم ده خلي يكون سكر قليل، المشروبات تكون مشروبات طبيعية. عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها، يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة من ضمن الليمون والفواكه وده كله. فوقت نوقف كل شيء هسه هنا الكانت دول البواد كونسيرف دول، هسه بلاد آخرين ده يعني استعملوا علبات ده الكونسيرف دول شنو دول ده، لأنه ما عندهم لحم ما عندهم هناك، يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد. لكن يعني نمشي ونشوفه كبرستيج، نشيل شغل كونسيرف ونسوي بيصير جيلي ودول ده كله كده. لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي زيادة مرة واحد. زمان ده كان قال عند التنسيون ده نكون أكثر من 60 سنة هناك، هسه ده شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35 40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط الدم. وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم، هسه جادين قال ناكل لحم كتير مرة واحد، فاللحم ده كله يعني هو كله عنده شحم كتير ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت النقص ده كله كده، يعني في النهاية ده يمشي يكمل بأمراض عنا كده. وفي التباجيزم السيجاريت ده والشيشة دول كله كده نهاية المطاف يكمل بفشل عنا كده، يعرض هناك الإنسان والسمنة. فده كله لازم نادم يتابي إرشادات هنا منظمة عالمية الصحة اللي يقول إنه في اليوم ده لازم يسوي على الأقل 30 دقيقة ده سبور، وخمس أيام على الأقل في الأسبوع كل يوم 30 دقيقة، وده يخلينا كده مطابقين مع الإرشادات هنا منظمة عالمية الصحة. نفسها ده كان سوينا ده خلاص الوزن ده كله نحرقه كله الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما ملاك ما كان لك كثير وزن كله ما زاد ده خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية الدموية أو الكلى كله يكون شغال عادي لكن كان الوزن زاد ده كله يكون مشكلة وفي الختام وأهم شيء ده نرجع للكلام ده آخر كله لازم الشيء اسمه أوتوميديكاسيون ده نوقفه يعني نادم أنت بس تقول أنا مريض بس نشيل دواء ولا نادم يكتب لك دواء هو ما طبيب ده من أسباب المهمة كجاي عرضنا للأمراض الكلى
0: لا يتوفر اليوم إمكانية وصول للرئاية بسبب عدة عوامل وما هي العلاجات المتاحة عندكم هسه حاليا اللي تقدموا للمرضى الكلى
2: مرضى الكلى ده هو مثل ما ذكرت ده نوعين في النوع الحاد ده هو كان عرفنا السبب حقه ده علاج حقه ده حين لكن النوع المزمن ده فهو كان الكلى خلاص بيقف وما خد دم ده إلا في شيئين بس ولا نسوي غسيل ولا نسوي زرع الغسيل كله هو في نوعين نوع واحد ينادوه إيموجاليس ده هسه عندنا قاعد ده تثبيت الدم وده كمان بيريتونال جاليز ده في تشاد لسه ما في الشيء الثاني كمان قلنا ده الزرع نادم هو من الأسرة بس أهله ده يكون يقدر ينتله كان سواء كان الأب ولا ابن ولا الأخت ولا الأخ من الأقارب ده كلك يعني مقيد بالقانون ياتي يقدر ينتي ياتي يقدر ينتي كده وياتي يقدر يقرر وده كله لكن أننا في شاد ما بيدنا ماله لأنه في شاد إلى الآن ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع على كده عشان ده بس ما بيدنا من ناحية التقنية وناحية الخبرة ده أننا عندنا خبرة كأخصائيين نقدر نقوم بالواجب الزرع أنا الكلى ده حاليا ما في شاد لأنه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب لكن بدنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين الجاية ده فنقدر نمشي خطوة قدام
0: وافتتح أول وحدة عمل غسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي بتو هسه دي
2: فعلا اليوم في شاد في مركزين أنا غسيل الكلى في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف بوبتا سنترال ده افتتح في 2011 أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013 كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة بعد ده بقي 6 بعد ده زاد وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور حتى حاليا المدير العام ذاته هنا الأوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمرض كلى فبروفيسور إبراهيم وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة وكل أخصائي أمرض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة وأنا طبعا رئيس قسم أنا غسيل الكلى فهو الآن في 5 أخصائيين أول في البداية ده كله ما في وشيء المهم آخر الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة إنجمينا فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين ونأخذهم بمستوى الدكتوراه هنا الميدسين يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسهم 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى الدفعة الأولى السنة فات كان شيلنام وقريب يكملوا هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد شهرين وقاعدين يشيلوا هسه دفعة آخر كلها بعد شهرين وبالطريقة دي قدر 4 سنة ده خلاص نقدر نفتحوا مراكز أخرى هنا أمراض كلى وغسيل كلها في المناطق والمديريات البرة زي أبشي مندو سار وده يسهل المرضى لأنه هسه حاليا اللي في جميع قاعدين مرضى وبعدين عندهم متابعة أنا كلا يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بطان وبعدين يقوموا من أبشي ولا من غوري يجوا هنا يتابعوا بطان يقبلوا قالوا لهم غسيل ده بطان ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا وحاليا ده بالنسبة للإحصائيات ده منظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للأمراض الكلى قالوا أنه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من أمراض الكلى المزمن وأكثر منهم 90% كثير ده كله ما يعرفوا لأنه مرض الكلى ده هو ما مرض عنده يعني أعراض يقوم تعرفه إلا هو نادم بنفسه بس كان ما جاء تلقائيا من 35 سنة وفوق سوى إكزام وسوى ديبستاج وسوى إكزام عشان يعرفه مرض هكذا مرة في سنة ولا كده ما يعرف فعشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعدين نأكله والكلفية الأسى قاعدين نعيشه ده إنه ما يكون واحد يشرب سيجاريت ما يكون واحد يشيل أدوية على كيفة ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يتفادي المرض الكلى
0: وعندك هل بليز نشارك أي رعاية اجتماعية للناس الضعفاء ما عندهم إمكانيات
2: سواء عندهم إمكانيات ما عندهم إمكانيات ده هو مرض الكلى ده يعني مرض مكلف جدا اليوم في الحصة الواحد هنا كلى ده 25,000 لغسيل ده بس الدولة هي بنفسها قمت بالمسؤولية مريض واحد يحتاج هسه كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في بكانة ده لمدة شهر ده يعني يكلفه فوق المليون فده كلك الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده مريض كبس عنده فشل كلى مزمن ده كيف في قرص ده ما في الا ده في مستشفى عندنا في المستشفى النهضه ده اي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هكذا مزمن وقربنا يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده الدوله ده خلاص متكلفه بالرعايه حقها لكن عندنا في اخرين من مرضى عندهم فشل كلى حاد دول ده يتعالجوا ورا كمان كلى حقهم ده خلاص يبقى نورمال دول هم بسياده ما اسرهم ده ولا كان عندهم تامين خاص يكفوا اما بالنسبه ل مريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدوله قامت برعايته وكل لكن مريض مرض اخر وجاء المستشفى ده ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي فالخلاصه شنو انه الرعايه انا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقاعدين يغسلوا هنا ده الغسيل في تكاليف الدوله وللاسف يعني رغم كل جهودات الدوله والسلطات العليا فالتشادين يعني كل سنه عدد حقهم ده قايزيد قاعدين يجوا في غسيل الكلى اني احصينا هسه حاليا ده يعني بدون مبالغه مئات التشادين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا كده سواء في مصر سواء في السعوديه المملكه العربيه سواء في فرنسا حتى في امريكا حتى والدين بيتصلوا منا من تركيا في كثيرين قاعدين في تونس في الكاميرون ده كثيرين فدول كل يقدروا يقبلوا مئات دول كله لكن ما في مجال والدوله هسه الان يعني تحت انستركسيون انا رئيس الجمهوريه محمد الدريس ليبي قال ينشئوا مركز وطني للغسيل الكلى وده ان شاء الله هسه صارت الوزير كله مشى في قريبات في قطر قام بالواجب وهسه قاعدين ينشئوا المركز انا وطني انا غسيل الكلى ده كله ده مشروع كبير ضخم وان شاء الله ده كان مشروع ده قمه فيحل لنا مشاكل كثير مره واحده ان شاء الله.
0: شنو اخر كلمه تقدمها للمستمعين؟
2: بارك الله فيك يو. فاخر كلمه ده صراحه نشكركم قبل كل شيء انتم كاعلاميين ان تدونا الفرصه دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقايه من امراض الكلى بالاخص الامراض الكلى الفشل الكلى المزمن فاول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف انه جسم الله انتنا ده امانه وعلى جسدك عليك حق والله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فجسم الله انتك ده انت فكر فوقه لازم اليوم يعطي كل يعني يكون برياضه علم ده كله ما قد بيجري ده ما خلاص بيتلف فالجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركه في اليوم ده نص ساعه 30 دقيقه ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي لك سبور فده يساعد في وقايه امراض انا كلى وانا ضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوت. الشيء الثاني ده الاوتوميديكاسيون. الاوتوميديكاسيون يعني شنو يعني نادم هو تلقائيا بنفسه بس يمشي يشيل دواء بنفسه بدون تقرير الطبيب فده كله خليه يوقفه. الشيء الثالث ده انسان كان بيجي مريض ده خليه يشوف طبيب ما يشوف اي واحد فطبيب اخصائي طبيب عام المهم طبيب موثوق يشوفه ويكشف معاه. كان في مشكله كمان جسمك ده ما خساره تمشي تشوفها في المستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنه 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام هنا كله كان جانا في بكنا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بكنا آخر كله ولما تكون كلنا نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرفه قدر إنه مرض ما عنده مرض كله يعرفه كان يعرف إنه مرض ده يقدر يعالج بدري آخر من كه شغل ده يكمبليكي يمشي بيت قبل زي ما ذكرت ده أملاح كتير الملح كتير سكر كتير دهن كتير ثلاثة ده ما عاد للجسم هذا خطير جدا للجسم.
0: شكرا دكتور. السادة المستمعين بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس لقسم الغسيل المرضى الكلى معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد والتقديم زمزم عبد الله كباس شكرا للمتابعة إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عدة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
2: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق أم بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
4: عندنا قياب الأب والأم،
3: يا سلام،
4: ده كمان بأثر وقياب حتى الإرشادات والتوعيات المدرسية. فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي يجعلاني
3: من إهمالك ليه؟ ما تنسي المدارس كمان تلعب دور كبير جدا. فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
4: في مادة
3: البيت نبدأ
4: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم
2: احترام. أيوة قاعدة تربية وطنية،
4: مفترض مفترض يعتمدوا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
3: يا سلام.
4: أيوة
3: يا سلام.
4: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وإنت ولي الأمر ذاتك أمشي طول المدرسة
2: راقب أولادك،
4: كيف راقبكم أنتم زمنكم، وإلا ما أنتم قاعدة تتعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتعكس السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
3: فعلا يا هوا والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير، الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النالو من الأقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع يقوفوا شارع داناب بناكوا إينك في راسك.
4: والله صراحة الكلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادي مكان واحد وتعوق وتشيلوه وتلموا الموضوع. وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كل
3: ما في.
4: انت طلع سليم
3: وطلع سليم الشغل بيقى فوق وزر هدي شيء عادي.
4: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بالدم
4: الحامي. فالمفترض انت خلاص من انك نادم كيف سي حادث كي بنيتك
3: ما في
4: يعني غصبا انك باي شيء ده غصبا عنك
2: قضاء وقدر.
4: ايوه وانت وقع فوقك اليوم مباكر فوق اخوك اللي بيبقى. فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته، واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هيد
2: سلام
4: يعني كله يراعي
3: يفهم اخوه يهاجه الكلمات. بس الكلمات كده سمحة ما سمحه يعني
4: كلمات جارحه. وانا والله شوف انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل مره جاب قاطعك وهو قريب يدقها ترك فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مره يعني ما استشرفها. فانت عندك بيت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده. ما تعرف اصلا انت ما تعرف ما عندك معاها معنى لما في الشارع
3: فعلاً.
4: واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك
3: ما تكسكسوا ادب ما عندك
4: ولما تتكلم ليه تحاول تهدده لك انت كل يقوم فوق
3: فعلاً فعلاً
4: الناس خليه يراجع انفسهم.
3: لا لا فعلا والله
2: لابد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا حقت تشاد وكده
4: جدا جدا
3: صراحه. التشادين بتشوفين كده التشادين ناس طيبين ترى صراحه، انهم طيبين وانهم
2: لكن دمنا بس
3: حامي دم الحبيب من وين جاي الكلام هذا؟
4: الحرية ذاتها عامية الحرية عامية.
2: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شيء قلتي ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منا أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده
3: لماك شنيتي
2: أو لماك شنو
3: أكيد يعني.
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيف إلا أخوك الآخر يا بشيف.
3: ده مثل شادي شهير سمح حلو كمان.
4: الناس عشان برفضوا النصائح ده في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم. لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضت كله بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده، وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده أنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
3: ما هو قالوا النصيحة مرة.
4: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادم ده إنك أنت نصحته ده ليه مصلحته.
2: بتذكر بعدين.
4: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كله يمشي ينصح النادم الآخر.
2: أكيد.
4: وبكده تنتشر ثقافة
3: لكن يعني تقبل النصيحة.
4: مهم مهم.
3: هذا فوق الجانب.
4: أيوة لما يرفض ده أنت الأسلوب أحيانا الرفض له هذا يكون أنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما أنت بالحداوة فلان والله أنت إنسان كويس والشغل سويته ده كويس لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده أيوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده وزاتك خلاص
3: بتقبلها.
4: لكن أنت أنت أخي مالك خدمتك ميتك يا أخي أنت نوري ننصح هو أمام الملأ أنت ننصح وما بتقبلها أصلا كان عارف نفسه غلطان
2: أو مثلا يقول لي هي أنت ده بتنفع شنو وأنت بالسب ما يقدر يقبل
4: رفضك حتى لو انت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من الطريقه حقه الاسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح او نقد يكون نقد بناء
2: بناء
4: ايوه
2: يكون مرن شويه
4: يستفيد يخليه يسوي كانك انت قاعد مثلا تساعده في انك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب
2: حسسك عنه انه انت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعد قال ادخل ليها في الموضوع
4: في الموضوع حيتقبله ويشيله وحتى لو في الاول ما شالك ولا بعدين كمان شيء يقعد بينه
2: وشيف يعني احنا قاعدين ده والله بناء المعاملات الطيبه واللطيفه دي بنحتاجه شديد
4: جدا في ناس قبل الشعوب
2: قاعد واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتوره معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخله معانا في البرنامج المره قالت يعني طيبة به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
3: يعني.
2: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف إنه نازل قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا ما جو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد إنه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجي جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها أقول هيج ما لما
3: أقول
2: ساكت بعد هنا فشيف
3: إحنا طيبين
4: شوفوا
2: طيبين
4: المجتمع
2: دور الحلو يعني كلام الحلو
4: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
3: إن شاء الله إن شاء الله
4: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا

0: لو نصلحوا بس بعض الحاجات نبقوا احسن ناس على وجه الارض.
1: نتمنى كونوا
2: حاجه وعلى وجه افريقيا زاد
0: اكيد والله.
1: الحلقه صراحه خلي تكون يعني اضافه قويه او يساهم في توقيه المجتمع التشادي بصفه عامه يعني. طيب استاذه فتحيه صراحه يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب, ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقه دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم ان شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. اذا كان تكلمنا عن احنا للأسرة حاليا, ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقاك؟
0: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات.
1: فعلا.
0: إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء, الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد, وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة.
2: والإنسان ابن بيئته.
0: أيوه الإنسان ابن بيئته. فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده في شنو. لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده, الشارع حيقوم بالدور ده, وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرته.
1: لا لا فعلا.
0: فأتمنى إن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية. بعد ذاك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في إنه يستكمل البدت فوق الأسرة. وبعدين حتى الشارع ده تنام بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبة. فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أنا مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها بعد فوق الشارع.
2: تفادى.
0: أيوة. تنتبه وتنبه إنه في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء. الأمور دي كلها إلا الساعدة الأسرة.
1: ما هو الصح ده سيدة فتحية؟ إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح, أنت ربيتي ولدك تربية صح, حجي هو ربت ولده تربية صح, والآخر ما ده الشارع. الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع ولو هو هيدا كي, بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
0: دول هم التفاق. لكن أي بيت ده كل ليلة تربية شيء, وفي أب وأم هم ذاتهم ما لقوا التربية كويسة, كيف بطلع عليك؟
1: فاقد الشيء لا يعطيه,
0: فاقد الشيء لا يعطيه. فمن الأسرة اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم اصلا وحالين ما بعرفوا معنى التربيه ذاتها شنو, فهم دول بيطلعوا في السد لكم عيالكم, انتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت. لازم تنتبه انت لعيالك وتكون مراقبهم, مراقب اصحابهم, الناس اللي قاعدين يتواصلوا معاهم, مراقب تليفوناتهم. التليفونات لسه بقت مشاكل
1: دي مشاكل مشكله مشاكل.
0: وداير نوري الناس سر واحد, انه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقاتهم هم. العيال اليوم بيزعلوا مني كسمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو, يقدروا ينقذوهم بدري. لكن ما ينقذوهم بطريقه عنف ولا طريقه ما كويسه, لانه ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف. انت خطه ووريك الطريقه الصح ووريك كيف يتصرف ووريك كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقه اللي هي تنفع.
1: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع لس قد يكون واحد ما بعرفه ولا
0: اللي يتواصلوا معي انطوني شو اشياء
2: ما في شيء ببلاش. يا سلام استاذة فتحية, بعد ما عرفنا دور الأسرة في غرس القيم, فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
0: بمناسبة
1: الإعلام
0: الموضوع كده, وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده, لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد. أيوة الإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسى المواضيع لسه حجينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كل له دور كبير أصلا بقى مؤثر. فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم النوافذ ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة. أتمنى ذلك. شكرا. وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها.
1: بوجودكم أنتم يعني لولاكم أنتم يعني إحنا ما ممكن برانا كنا نقدر ندردش, لكن أنتم اللي
0: لا والله أنتم اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج.
1: تسلمي إن شاء الله. كتر خيرك سيدة فتحية, ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية. يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير, هل أني يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي؟ يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع, يزوق المشوار في الشارع, معليش المستمعين خلي سامهني الكوشة الصغيرة ما ركبت تشيل تزوقها في الشارع وكذا, هل أني نحتاج لقوانين مرقوة لنا قبل نخلوا الكلام ده؟
0: المفترض ده ما نحتاج لقوانين. المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده. لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين. مفترض في قوانين, في مثلا بلامة, في مير قاعد, في شيف ديكاري. الناس دول كلهم مفترض ان لما يشوفوا نادم ده كان بفرضوا عليه عقاب, مثلا يفرضوا عليه غرامة مالية معينة.

0: معينة ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجة زي دي، الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا. فأتمنى إنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية.
1: نعم
0: أيوة، فدي بتساعد كثير في الالتزام.
2: حتى الشيف دي كاري دول يساهم
0: أيوة بتساعد كثير في الالتزام في نظافة بلدنا. ويا جماعة دي يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني.
2: صراحة أنا الأخت فتحية فراق الحديث معاك صعب، ولكن جينا في ختام الحوار، فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شادي؟
0: إحنا دايرين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان، زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا، وبقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا، خليها تكون نكون نحن بأفعالنا، نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها، بأخلاقنا، بتربيتنا، نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر، ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء. وأتمنى التوفيق للشاديين كلهم، وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة، وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين، ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله. وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع التشادي، وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
1: إن شاء الله.
2: بلدنا تشاد هي أمنا، فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله. نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية، ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
1: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
2: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
1: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رانغاردا ديلفين،
2: وأخرجها لكم عبد الله توش.
1: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

يا بلد يا نجمينا نجمينا يا قوية حتى لو يحرقوك ما يتقويا نجمينا

بسم الله الرحمن الرحيم حنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برامجكم بكلام النصارى ماتينا جا إيف لوغران الوكي جاف شان نبدو لكم عبر برنامج بغيس مال أوروبي أنا اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 20 شهر 5 سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة قبل أخبار الفرحة والكرحة صباح 15 دقيقة نشرة الأخبار تهيات وسيادة غادي مختلفة هذه طرف 8 و 15 دقيقة 75 دقيقة يا خدمكم في مكان تلفنا يا رنايف ما ناسوز ملان القادي في غرير يسان فيل بكان مكانات الكبار وصلوك الكتار نسفرك إني بسلمكم بطير تاتشيب ستقديم البرنامج كلمة صباح مدنا 75 دقيقة نقصنا جديد ترعونا ما من كرتيجة منغاتو أرونا موسى الحاج نمشي لي الرئيس من أول أغنية أخطنا هدوى لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد الغادي في جميعنا في الفضان في قاية السبع صيب.

تمشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر الفايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف في حبيبك.

الخريف خضرا خلال نهارا قشيت الخريف خضرا خلال نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيت الفريق نهار مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا

0: بس 87 دقيقة في الويري في الويري في في الرمالة ونفس الساعة في الاستديو راديو تشات نواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من مجمعين الحبيبة إدارة الشدارة لنشد القضايا بوزارة السادة بدا سكن تطلب من السيد عبد الله هي إبراهيم اللي نقع في كارتيه دب الزين سيكسيون دي إلوسان اي 273 لو 25 خلي يشيل مكاتب انا تاني هكذا ويمشي في الاداره بشيء يخص تاري هكا البلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا والوزاره السادة وادب السكن تطلب من السيد محمد ابن محمد اللمين انا قاعد في كارتيه فوندوري سيكسيون دي يلو 66 و لو 24 لو 21 و 23 خلي يشيل مكاتب انا نقعتها ويمشي الاداره بشيء يخص تاري هكا البلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو القضايا والإدارة سادة بدبلا سكن تطلب من الناس أن نترو لكم اسمهم ده أنه من قاعد في كارتي أنوار سكسيون إيه يلو 124 هم محمد علي يوسف لو 13 أبكر ما أبدكر عبد الرحمن محمد لو 14 عبد الله محمد يايا لو 15 سادية إبراهيم لو 16 وأحمد بريمي لو 24 و 26 بطرو من الناس انا اشتراد لقسمان دا وندو من قاعد في كارتيه نوارا اخلي يشيلوا مكاتب انا تيانا حقهم دا ويمشوا في شامبيال قولهم هلا لان مكاتب دا نقاتهم دول وندو من دس دس بطرو من كلنا وكان يعرفهم خلي يخبرهم دائما اللي دار انشروا الغضايا والدار سالت بعد ما نسكن تطلب من الناس ان نطلب لكم اسمهم دا وندو من قاعد هم عبد العزيز ماينا عندنا قاعد في كارتيه غازي سكسيون دي يلو 1 يلو 1 ليلو 1 بيس لو 17 18 19 و 20 خلي يشيلوا مكاتب انا نقاته دي لا ويمشي في الاداره بشان بيقولوا وحلل نواصل دائما ببرومينا بغسم الروبي من مجمعنا دا الاداره شنو القضايا وزاره السلامة دولة سكن تطلب من السيد مثلا ناصر القاسمان دا عندنا في كاتيا نوارا سيكسيون 1 يلو 126 هم عبد الله محمد يايا لو 17 سعدية إبراهيم عمر لو 19 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد أحمد لو 19 عبد الرحيم النور محمد لو 22 وأحمد بريمي عبد الشافي لو 24 و 26 مطلوب من الناس أن تراجعوا يشيلوا مكاتبهم ويمشي في الإدارة بشيء خاصة تاني نقول بلاغ ده ما جاكم كونفوكاسيون الساعة 17
1: الهموم هنا الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني ودا للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
3: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: 17 في وادي الأراك في وادي كندي وكل في وادي بارتمان واد بسامان وستسافي دي سوريا أنا راديو تشاد زميل المطر حسن بن أديجاز في نسمينا شنو جري تصل في نجمينا وفي كل القراغير صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم يوم الأربعاء يوم 20 شهر مايو سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان استقبل أمس مكاتب هنا خدمة هنا ثلاث سفراء جو بخدمه هنا في تشاد. في مكتب هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير لمايا لينا كان استقبل أمس السفير هنا الجمهورية الشعبية هنت شين في تشاد سعادة وانغ زينينغ اللي كان جاء قدم تهانيه لرئيس لكبير هنا الحكومة بما يخص التكريم اللي كان أنطت ليه دولة شين. وتسمو أخبار آخر. ثلاثة سفراء جو بخدموا في تشاد الجماعة دول كان قدموا مكاتبهم من الخدمة أمس لرئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو. الدبلوماسيين الثلاثة دول هما السفير كبير الوفد الاتحاد الأوروبي أمادور شانسيز ريكو والسفير هنا النظام هنا مالت جان ديسكو فرانسيسكي وأخيرا كمان السفير هنا المملكة العربية السعودية الطلاء بن زايد. السفراء الثلاثة دول كلهم حجوا بالتزام هنا الدول هم عشان يغووا العلاقات هنت التعاون القادي أم بين تشاد ودولهم. المكتب هنا الوزير الأول هناك كبير الحكومة السفير لما يهلنا كان استقبل السفير هنا دولة الشين في تشاد سعادة وانغ زينينغ. الهدف هنا الزيارة كمان يقدم تهانيه لرئيس الكبير الحكومة السفير لما يهلنا بعد ما كان دولة هنت الشين كرمتها في الميداي هنت الدبلوماسي الماهر. الوزير هنا التعليم العالي بروفيسور والتدريب المهني دكتور سيتاك يامبتنا كان رسميا أمس نصب في الهيئة الوطنية عن الامتحانات والمسابقات عن العالي الأونكس نصب العمال أو المسؤولين الجديدين عن المؤسسة. فمن هنا قدام الأونكس المسؤول حقا بروفيسور بكري أبو بدله للبروفيسور بيونزبي تكري الوزير هنا التعليم العالي. وقد ما شاء الكلام بالمناسبة تركز بزيادة بما يخص الخدمة السريمة والجدية في الإدارة هنت الأونكس. دائما في التعليم العالي الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يامبتنا كان مشى في بنغور ووقت ما قاعد في مدينة بنغور الوزير هنا التعليم العالي كان قام ببعض من الزيارات في المؤسسات هنا التعليم العالي في مدينة هنا بنغور والمناسبة دي بقت بحضور هنا المسؤولين المحليين. حفلة بقت في مدينة هنا بنغور ده بعد الزيارة اللي كان قام بها الوزير هنا التعليم العالي. برد في راديو سومبلو الخدمة هنت الزراعة والثروة الحيوانية ودي بواسطة هنا ورشة وحدية اللي كان رأسها الوزير هنا الزراعة كده بلا بحضور أنا الوزير المندوب في التخطيط والاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما علي والمنسق خان النظام أنا الأمم المتحدة في تشاد. عفوا الوزير هنا الزراعة أيضا كان مشى في مدينة أبشي، وهناك بعد ما وصل كدبلا زار كثير من المكانات، منهم السوق هنا تندو اللي خصصو اللي قاعد في أكثر من 15 كيلومتر جنوب مدينة جنوب شرق مدينة أبشي هناك في ولاية وداي. تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. دائما بما يخص الزراعة في أهمية انت الزراعة، الزميلة حجة حواء حبيب عمر تحجي لنا شنو المهم في قضايا انت الزراعة.
2: المشروع ده برفع الانتاج الوطني حن القطن بعد السنين، وكثير من المزارعين قبلوا بتربو الزراعة الاندى فايدة كثيرة مثل السمسم. وعشان يحققوا الهدف ده المشروع ده بالذات بيعتمد لجددان الآلات هنت الزراعة، ويقوي الدعم الفني للمزارعين، ويحسنوا وينظموا سلسلة هنت الانتاج، ويكفوا أجل الخدامين المنتجين، وده لعشان يسهلوا ظروف انت الخدمة داخل الزراعة. والقايمين بالمشروع بخدموا في قبلين الثقة للمزارعين، ويشجعوهم ليقبلوا يزرعوا القطن. والأهداف اللي بتركز في المشروع بنط فرص انت العمل للشباب والأوين الما عندهم خدمة، خاصة في المناطق اللي بتعاني من الظروف الصعبة والخدمة فوق ما فيها، وده عشان الشباب يلقوا الفايدة من التقنيات انت الزراعة الجديدة. وكمان ده بالنسبة للدعم في جانب حان الزراعة وفرصة انت الخدمة في الانتاج والتحويل والتسويق. ومن الخطوات دي بتساهم في وقفين الشباب القاعدين بجوا من برا في المدن عشان يلقوا الخدمة، والزراعة بتوفر لهم مصادر انت الدخل كان قاعدوا برا في الريف. والأوين الدائما بخدموا في الزراعة اللي سووها لقمة العيش بلقوا فرص كبيرة من الدخل الاقتصادي، وده من خلال أسسان الجروبات انت الأوين. ده بيسهل لهم في الخدمة هنت الزراعة، وبقدروا بيكفوا الأمال اللي بيساعدوهم، وبقدروا يقووا القدرة التقنية والفنية هنت العمل الزراعي. وكمان المشروع ده بضمن أساسان بنية تحتية للتحويل والتخزين والتسويق، وده عشان يقووا القيمة المضاعفة للقطن التشادي. وبالرغم من المشروع لسه في مرحلة الأولانية، ده اللي بخلي يقيم الأثر الاقتصادي الفعلا بقفات الأوان. والتوقعات بتقول مكنين حن الأسر الريفية في لقمة العيش، ويحسنوا الظروف الاجتماعية، ويقووا الأمن القزائي، ويحاربوا البطالة والفقر للشباب. نذكركم بكونه كان المتابعة في المشروع جاد أديلة ووفر لهم الدعم ده اللي بيكون المشروع، وخاصة يقدر يقبل الزراعة هنت القطن التشادي لمكانتها مثل زمان.
1: حاجة هو حبيب عمر حاجة لنا بأهمية هنا الزراعة هنا القطن في المجتمع. نرجع للتنصيب، حفلة هنت التنصيب اللي كان رأسها الوزير هنا التعليم العالي دكتور ينبتنا ستاك. المناسبة اللي كان بقت في الونكس عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
3: بعد ما أجنوه رسميا بمرسوم رئاسي رقم 0978 المارب بتاريخ 18 من مايو لعام 2026، المدير العام الجديد هنا الهيئة الوطنية لنظمان الامتحانات والمسابقات بكري أبو شال خدمته رسميا، وده بدل البروفيسور بنزيما تكري. المناسبة سمحت للمدير المارب بروفيسور بنزيما تكري قدم فوقها الحصيلة هنت الإنجازات اللي كان حققها، وده وكد ما هو قاعد في رئاسة المؤسسة منذ 4 سنوات، والكل منها كمان نظمان الامتحانات والمسابقات بصورة عديلة وشفافة بالرغم من الصعوبات والتحديات اللي لقوها. طلب من الأمال في الهيئة الوطنية لنظمان الامتحانات والمسابقات خليه يقوفوا مع المدير الجديد ليكمل المشاريع الفضلة للمدير العام الجديد بكري أبوه. في خطابة كمان شدد في أهمية الدورة القاتل الأبى المؤسسة في خدمة المواطنين، وأشكر في نفس الوقت كمان رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو ورئيس الوزراء بالثقة لانطوها ليا، وأكل لهم كمان هو كمان بخدم ويجب نتيجة عديلة للمؤسسة. نذكر بكونوا الطرفين كمان وقعوا في المحضر حفل التسليم والتسلم، وده كان بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاج ينبتنا وبعض من المدراء والفنيين والمعنيين القادمين في التعليم العالي.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. نختم النشرة بخبر من نادري هناك بئس هنت المصالحة الوطنية ولا تعويش السلمي. البئس دي في رأس جنرال محمد صالح مشت هناك وسوت خدمة أو ملمة مع المسؤولين المحليين في ديبارتما هنا أسونغا. أبو بكر مسنورين.
4: وصل الوقت هند اللجنة المصالحة والتعايش السلمي إلى مدينة أدرى برئاسة الجنرال محمد صالح، وكان استقبلها محافظ مخطط أسونغا الديرة بركو ومعايا كثير من المسائل عن مدينة أدرى. الرسالة دي بتوجيه من رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو عشان يجمع الناس ويقوي العلاقات بينهم. وفي الساعة الاستقلال كان في احتفال كبير بحضور أهل المدينة وورود تراثية. في بداية البرامج رحب الشيخ محمد الطاهر رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية بأدرى بالوفد، وقال لازم الناس تكون يد واحد وتعيشوا في السلام والإقوى. نائبة أمدة أدرى قصومة حمداي قالت أن الكلام الطيب بتسامح وبيقرب الناس من بعض. ممثل المشايخ ومنسقة التعايش السلمي التشادي السوداني بأدرى ومعايا رئيس الشباب ورئيسة المرأة أكدوا أنهم الدور المجتمع كبير في توحيد الكلمة ونشر السلام. محافظ مخاطر السنغة ديرو بورغو درقا قال أن التعاون بين الناس هو البديب الأمني والسلام والاستقرار، خلينا يتماسقوا. رئيس اللجنة الجنرال محمد صالح قال إنهم جايين برسالة سلام من رئيس الجمهورية، وطلب من كل الناس يتركوا المشاكل ويشتغلوا مع بعض عشان البلد تمشي لقدام. وزاد في كلامه وقال الناس خلي تسمع صوت حنا الأقل وتمنع الشباب التشاد من دخول في الحرب الحاصل في السودان. من مدينة أدرى أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا أبو بكر مسنورين. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:27 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كان استلم أمس ثلاثة سفراء المكاتب هنا ثلاثة سفراء كان جو بخدمه في تشاد. السفراء الثلاثة دول هما السفير هنا السفير كبير الأوروبي هنا الاتحاد الأوروبي، وسفير هنا النظام هنا مالت، وسفير هنا المملكة العربية السعودية. الوزير الأول كبير هنا الحكومة استقبل أمس السفير هنا الجمهورية الشعبية هند الشين في تشاد سعادة وانغ زينينغ. الهدف هنا الزيارة كمان قدمين التهاني للوزير الأول كبير الحكومة بعد ما كان كرمت دولة الشين. وسموت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبه لكم عبد الرحمن ميكائيل مؤمن، بشير عمر بشير، حجة هو حبيب عمر، وفاطمي عبد البركو قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سنوي كويان كريو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

الساعة 37 دقيقة في الاستديو أنا راديو تشاتا بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شاهد أغاني من فنان راحل الحاج أحمد بيكوس أغنية قديمة وساسة وغدمة أغنية عندها مانا لأمي أمي أمي لأن الأم هي أهم شيء الأم ده في الدنيا نانا كان بيجي شنو كان بيجي شنو كان تخطير كان تفقس كان تهبي كان تقوم توقت كلها إلا بقى أمك أو أبوك بس ما دام يدى يا أخوانا الأم هادا نخدتهم فوق أعلى درجة يا أخوانا أمك أمي أمي أنت ما ترخلي في إيالي أمي إنجري من مرتي أمي أمي أمي أنت عندك كلام أمي يا أخوانا النازل ده الناس الشايلين الدرب ده النازل لو جيميين النازل قدامهم أظلم قدامهم أظلم لأن أمك ده هي أهم شيء الأم تأكلك أكلتك شربتك كساتك غسلتك ها الناس نايمين هي صايه شايلك واقفه بك الناس نايمين الماء جاي يصب هي تسدك انت بالكوشيها وتجيب الماء يصبها ها هجيانه تغطيك انت تاكل ها كم يزكي من خامتك بتدبخها شي ما بس تمصر نخامه تمرقها من مخرج الام دي يا اخوانا انت تخدها تاخذ لك كلوت وهذه وجوس وهذه من ين ين تجيبها تخدها فوق هي تخدها تتفجخها ها يا اخوانا خلي لك الشغل ده كل واحد خليه يعمل حسابه يا اخوانا اللهم هاد مليم الام ده خدته اعلى درجه شغلك قدام من الام بل او ده ما في يا اخوانا ها ما دام ده يا اخوانا كل واحد ربنا يهديم انها المشاعر الدرب ده يلي خليه المشاعر كلها خليه يعمل حسابه يا اخوانا الام هي اهم شيء نواصل دائما قبل منا بقسم الربي من مجمعنا الإدارة نشون الغضايا ووزارة صادي بعد ما ننسقن تطلب من الناس ونترك أسماء دا ونمنغات في كارتية أنوارة سكسيون اي لو 126 وهم عبدالله محمد يايا لو 17 سادية إبراهيم عمر لو 18 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد أحمد لو كل لو 19 عبد الكريم نور محمد لو 22 أحمد بريمي عبد الشافي لو 24 و 26 وكمان إلو 124 كمان محمد علي قلمي لو 13 لو 3 و 5 وحبيب حبيب إبراهيم لو 7 و 9 إلو 127 كمان فاكي أثمان واري لو 19 عبد الكريم الفارس لو 26 ويلو 126 كمان محمد احمد محمد احمد يوسف محمد علي يوسف لو 24 وماكايلا محمد لو 14 ما طلب من الناس ترى لو اسمهم ده كله من ضمن قاعد في كارتيه انواره ونقاتهم دول عندهم دازاس ما دام يدا كل وقت خليه يشيل مكاتب انا طيران حقا ويمشي الاداره بشي خصها طيران قال بلاغ ضم جا كونفوكاسيون محمد خير الله حسين خير الله عبد الله دان محمد ادريس قومبو ادم جده شين ساكن شين أبا أجي شينا دليقي محمد أحمد بشارة آدم بشارة موسى أخي محمد الحجر بارب وردي خالة أنقردان غاسم شايبو بلاما النور تربيل يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا إيالهم الاثنين النور ساكن وشين خير الله ده على رئيس الاثنين اللي يسووه مالين بالأربع ولازمه كمان مباكر بالخميس في كارتيه مشاقة انتات الدليجي محمد أحمد بشارة يحيو كمان بأبد الناصر نكرر محمد خير الله حسيني خير الله أبو الله الدان محمد إدريس قومبو هارون جد شين ساكن شين أب أجي شين دليجي محمد أحمد بشارة آدم بشارة موسى أخي محمد الحاج المعروف بوردي خالة أنقردان غاسم شيبو بلاما النور تربيلي بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل
بيكون عروسنا إيال مالتنين النور ساكن وشين خير الله ده على رئيس الاثنين ده اللي يسووا مالين بالأربع والعزومة كمان مباكر بالخميس في كارتية مشاقة انتهت الدليجي محمد أحمد بشارة تيراب تيراب خالد حسين التوم حسين التوم عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بلاما الجد حسنة جبرين حسنة توم حسنة آدم أحمد أبوت حسنة سيد تيراب خالد تيراب والشيخ خالد تيراب الشيخ والحسنة المعروف بدندل يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم شايبوتي راب ده العروس يسوم باكر بالخميس والعزومة كمان بجمة في هجيرية انتات البلامة الجتة حسنة تيراب خالد تيراب خالد حسين التوم عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بلاما الجد حسنة جبرين حسنة توم حسنة آدم أحمد أبوت حسنة سيد تيراب خالد تيراب خالد تيراب والشيخ ولي حسن المعروف بدندل يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم شيبوتي ربدا على روسي سوء مباكر بالخميس والعزومة كمان بجمة في هجلية انتهت البلامة الجدة حسنة نواصل دائما ببر مينا بقسم الروبي من مجمينا إدريس مكايلا مكايلا رماد إدريس مكايلا مكايلا رماد يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا إدريس مكايلا ده على روسي سو لين بالأربع والعزومة كمان باكر بالخميس في أما قرفف انقبارفة سنتات البلامة محمد تور كانتون كدادة إدريس مكايلا مكايلا رماتا يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا إدريس مكايلا دا على روسي سو لين بالأربع والعزومة كمان باكر بالخميس في مقرفف سنتات البلامة محمد تور كانتون كدادة نواصل دائما ببرامينا بقسم الربي من مجمينا دبا لخنا وفا محمد الجيد أبكر إبراهيم الإمام محمد خرسة محمد حامد عبد الرحمن غورة الدليجي محمد أحمد بشارة اللوان إبراهيم الجيد مهدي حسن بن نصيب أبيسو ريميدو محمد خير الله محمد خير الله أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام جد هارون أبو الله دان فلاتي عمر إبراهيم السيار آدم جد شيخ جد أبو الله حسن آدم آدم أبو الله المعروف بكابا الحاج الشريف ساكن أبكر نايم محمد خرسة محمد خرسة أطرون خير الأخي عمر صابون أبكر دقاشة شيخ بشارة كريمة محمد أحمد أسرة الشيبو أسرة أبا الزين أبا جد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن حسيني أنديوة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل لكل الشيوخ البر وداخل لكل الأهل بموتنا أخوتهم وزوجتهم كوسي المعروف بالضيف الماتت بالثلاث والصراحة كمان يسوها لين بالأربع في كارتيه مشاقة انتهت تليجي محمد أحمد بشارة ده بلغنا 40 الإمام آدم علي الإمام أبكر علي عمر علي ديبيتي أبكر علي سليمان علي صالح علي محمد عبد محمد عبد الرحمن ديليكي بول ألكا الإمام الجد موسى يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاة الأربعين أنا أبوهم الحاج علي عبد الله ده يسووها وصرخة الأربعين وختامة أنا إيالهم ده يسووها لين بالأربع في كارتيه الرنقاجي انتات الديليكي بول ديليكي بول أكا
مكرر الإمام آدم علي، الإمام أبو بكر علي، عمر علي، الدبيتي أبو بكر علي، سليمان علي، صالح علي، محمد عبد الرحمن، ديليغي بول ألكا، ديليغي بول أكا، الإمام أجيت موسى يبلغوا بهزن يبلغوا لكل الأهل البر وداخل، بيكونوا سند الأربعين، أنا أبوهم الحاج علي عبد الله. وختامهنا ختامهنا إيالهم دا يسوى لهم بالأربع في كرتيه هرنجا جندات الدليجي بول كاكا بول آكا نواصل دائما ببرمينا بقسم الأوروبي من مجمينا هارون حامد سيد عبد الله هارون عبد الله يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون سنة الأربعين أنا أبوهم عبد الله حامد دا يسوها عليهم بالأربع في هلي تدوقي آلائه انتات البلامة عبد الغادر جبرين دخل سرانة الأربعين سيد عمر عبد الرحمن محمد إيلي محمد عبد الرحمن توم وموسى توم يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سرانة الأربعين أنا أمهم آدم محمد دا يسووا بالخميس في عمود السكرة انتات محمد جندي من ناحية أخرى يشكر كل الأهل البر وداخل أساعدهم ماديا وفكريا وقت موت هنا وموقت الموت ووقت السرقة انتات أمهم ده كله بلاغنا شكره دليجي أحمد بشارة آدم صالح هارون الشيخ عمر محمد أبو صالح هارون أبو صالح هارون يشكر كل الأهل البر وداخل كل الهلال المجاورات أسعدهم وكل المسائل أسعدهم وهدروا ماديا وفكريا وقت موت هنا أبوهم المرحوم الحاج عبد الكريم الصالح نواصل دائما ببرامينا بغسم الأوروبي من مجمعنا دا كله بلاخنا ووفا كوماندا محمد والمير جيمي شويل والمير بلاما والمير بلاغ داني كتب رك أغبش كي 47 دقيقة نواصل دائما ببرامينا

0: الدودي للزام والدبك رجودة كتير ما نهار عزام راكي بضعب شروع بجابت فنانا طلب دانق بوهرس يتبريد كلاما أي جاموس اللقاء يدريش بقرون انطرانا والدبك رفي زمانا تاجرنا حب دكانا قد جكريد كانتانا فقرينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقة الكفتير البكة النجام عجين غير كنا نقطل قاة يا قدانا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سق المصرى ماما سق بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة ذاكي بلي وسيلة بجمع مع النقامة كلا الغبوم في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخر ذكر نشرب بنانا ضباها النشيد ذنك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مقشم الله بمطاري فمردعا بغادر في عادة ترقر دي شرابة للناس نكور لي أنا مرحابة أختك يلولا التوذيقة كذابة بوعدو أنا عارف الليل بجوها التابة فجل بيت البكام كم دقة كذابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقشم بقل
1: الساعة 7:52 دقيقة في السورية أنا راديو شات نواصلوا دائما ببرا منا بقسم الأوروبي من أمجمينا بس بيتعرفوا يعني اخواننا قاعدين في الايامات ده ربنا كم حضرنا ده قاعدين باقي لنا اسبوع بس لقيتنا الطهي وكالعاده الناس كلهم كيتنا الطهي كان قرب ده ايتنا الطهي ده اغلبيه الناس كلهم بيمشي عيدوا فيها اللالهم برا لان جمعنا كلها كي امرنا ده بس ناس جو من برا ده بس ها ما دام ده يا اخواننا كانت دور تمشوا ده هسا باقي لنا أسبوع ما تقولوا كي ناس ونين قلبوا يقولوا يساووا كي ساعة 3 أنا فجر ولا ساعة 4 قال يمرقوا بموتيات وشنو يشروا لهم موتيات جداد بيركوا بيمشوا يا أخواننا الشاهد أخشى دي لإندن خطورة مرة واحد إندن خطورة يا أخوان النار إن كان يمشي ده إنت 12 شهر 12 شهر كلها تتال تال جاي كل مقيل في السوق راقد في السوق تقدر تاكل وقع جاي كي كلها شغل كل جيت تميتة كي ما في هاو كان فضل يومين ثلاثة تقول تتم ده ما يبقى يا أخوان النادم كم يمشي ده منن بهيمة كي منن بهيمة كي كم باقي يومين ثلاثة ده خلي تدبر يومك يمشي هاو الناس هسا أغلبية الناس كل واحد بتلتل كي بيشري له موت جديدة هاو خلاص بنقل فلان شارة موت جديدة يا الله لا يا خمامات كلها يختم في دراب تاكا ولا دقيقة كل يخطها في الوتاير هو شغل الآخر ده هي يشير شيء كيش واحد كيبه يركب موتو قال يركب يمشي فدى ساعات بس يمشي يحضر الصادة يقول أنا مشي هاي فجر بس مشي مراك هو مشي تقدر تصلاة ولا في الليل بني أنا في الليل مراك ساعة 3 هنا الصباح مشي دخلت مراك دي ده كل يا أخوانا شاش أشياء دي ده عندهم خطورة كله يتخليه انتبه يا أخوانا هسا ده المود يبوت الحوادث كترن ها الجسم كله بيقبو في النار كما ترتع بس ينكسر كما ترتع بس بكان وايد يمرق ما دام الدا كل وايد خليه يعني خليه ينتبه النار كعند النية يمشي ده أنفضل يومين ثلاثة ده هل يمرق يمشي هو هل يركب خليه أركب أنا الموتيات ده جي جي جي جي جي ده خلو أركبه في وتاير أجرو أمشي كم موتيتك شريتها كلها فتش لك نار مزين بصير كه يعرف يسوق بدري كي يوديها خطة عليك هناك كان مشيت غادي ده هي الروح بها في السبقة ولا تروح بها في السرقات كلها يبقى ها ده كله فيه ها بعد من الناس لله انطام شغال شيكي ها بقول بيمشي يعيدوا فيها الليل من برا كل عندهم وتاير والوتاير دي لا كل واحد الناس ياتوا كل بنصيبك انت التاجر التساوق تسوق يا نصيبك الله انت قرص شري لك وتير شري لك بيت شري لك سواق.

مدام ده كل هاي ده خليه يشيل لي سواق، يشيل سواق نادم زين بصير بيعرف الدربية بيعرفه، ولا قال ودرنا ولا قال وقانا جاي ولا ولا ولا ولا قال وتر تلي في نار يعدي لين ما في. قالنا يومين مشينا فتشنا شلنا فتشنا لين ميكانيسيين ودخلت مرقة ده الله كان سهل ده سواق كان يشيل لك سواق زين ده هو بس وتيرك كم تلي في 3000 واحد خفيف ده هو بس بيعدي لي يسك له يوديك بأمن وأمان بآفي يوديك قبل يجيبك. هذا كان ربنا سهل ها مدام ده انتم كمان الله انتاكو شغل ده نصب الناس كل نصيبهم في هنا السواقه ده دسلهم قرص 5-15 ألف التنطم تمين تستم تقولوا في هلالك واربع خمسه يوم ده انطم يسوق يوديك بامن وامان وكل يشري ضحيه يخليها لعياله او يمشي يسوقها وتقبل تجي بامن وامان. ها ما خلاص انا بس اعتبر شريل لي وتير انا بس اعتبر بسوقه كمشيت على الهله ده انا تربي السواق بارب بسوق شريت وتير انا بس سايقه وديته السواقه دي يا اخوان الوتاير دي ما ذهب انا الشغل وتاير زمان في فرلمي وتاير تنين ثلاثه قالت كل الناس راكبين وتاير الموتيات كل راكبين القريشات كل الناس بين زمان لقوه هنا كله هنا وكمل هسه الناس بعد من الناس زمان في اسط في اسط فرلمي هنا بس بيوتهم بيوت اربع خمسه ولهم في طرف الهله قولوا بومبلي قودة الأندرمان دول قودة قاسي دول قودة تكرة دول إلاوة دول قاعدين في قارة دناك ده الناس دول كل ساعة وبيوت قبل الناس لكن ولو مرق وطرف نار مواي سابيد يخلى ما شكله فيه هما دام يا أخوانا كل وقت خلي ينتبه انت الله كان تاك ده النيمة للنيمة وسا الله كان تاك نيمة وسا انت لأنت للناس كل ساعتهم أسهل لك سواق ديسا ديسا نصيب نصيب ديس نصيب أنا السواقين وكيك ما أدري أنت بس تقول شنو ولا أنت بس تسوى ورث 4000-5000 سنة السواقين كل ما تسلة هي تشيل لك إياه تشيل لك عين أو كده تقدر تقدر مشيت كي غاية على الوتير قرية لما رقت على الطارة انبلصت مني هو وقعت وجاي الوتير دل من القدرة وقع هو هو هو هو هو دارة يا أخوانا دارة دا دا دا ما يجي ها ترى هي كل شنو كلها شنو كلها شنو كلها بوقت شنو كلها بوقت النار كم الله انتاك ده ديس نصيبنا ناس كثيرين شان الرزق كله يلوسى هو يشي الرزق كله يبقى رزق يشي يطول ما ادري انت كم الشغلة كلها تكبسها اللي انت وإيالك ومرتك اللي من صدد جاي سواق كله ما تقدر تشيل انت بس تسوق هاو ده ترى هي ترى ما يمشي بعيد هاو عنده خطورة ها ما دام يا اخوانا كله هيتخليه ينتبه كله هيتخليه ينتبه قاعدين في جونا ايد ربنا حق ربنا كمان هدرنا ده كله هيتخليه ينتبه النار كان يسافر ده السفر بروها يا اخوانا السفر كان يسافر ده النار يسافر بدري من بهين بس خليه يمرق بعد يومين ثلاثه ده ما تقولوا كي باقي يوم باقي ساعات قد تمرقوا هنا هي ماشي وقع غادي وكيك كده الله ينجي يا اخوانا الله يودي الناس كلها سالمين وقايمين سالمين يوديهم ويهضوا يعيدوا ويقبلوا يقبلوا سالمين وغانمين الله يحفظهم لكن بس انتبهوا يا أخوانا انتبهوا يا أخوانا انتبهوا أيامات دا أيامات دي لكل أيامات فيهن بركة دا وقتنا يعني أيامات الفضل دي لكل إبادة وصدقات هما دام دا يا أخوانا واصلوا الناس هاو ساعدوهم ناس الله يطمني ماشي شير علي ساعدوا الناس يا أخوانا هاو شيء وقت كله فيه هاو نار مواد تلقترة ضهية هي للأم كل شيء على الدين هاو ما كفها هو ده في حصة كل من ترتر يقول يشيل لها دي ضهية آخر يعني لها السنة كلها ديك ما كفها دي كلها يلوم فوقها هاي يا أخوانا الفيل كان ضرده كله تجري على حسب قدرتك النادم الماء اندره ده بأول كل الناس الأصابة كل ما سوى الناس أغرياء ناس مساكين ناس طوال ناس قصار ناس همر ناس زروق ربنا قادر شنو كل ربنا سوى ده بيعرفه هاو سوى ها مدام ده يا أخوانا انت كما عندك ده ما تتلتل تشيل لك ديون دين الدهية كان شلتها دين ضباحتها وما كفيتها لحد يا سلام هي ترى لحم بس لحم والله يا سلام ها مدام ده يا أخوانا كل واحد خليه ينتبه نعم اللي عنده قدرة يا ليضبع ما عنده قدرة يا الله يسهل سنت جاي كلها في الأمور كان قاعد ده ترى هي الدنيا دي مثل بس داية عنده داية ما عنده ها الدنيا دي مثل بس يا أخوانا ها أول كل ربنا خلقنا ده فيها ناس مساكين فيها ناس أغنياء فيها ناس طوال فيها ناس زكية في الدنيا هي عندها شغالة كترات ها مدام ده يا أخوانا ما تقول أنا خلاص مشان ما الله ما عندي شيء بس الله أباني الله يهبك الله يهب عبادة كله يريتهم وأنا بالأنطية ما يقول خلاص أنا الله أنطاني قرصة الله يدورني من الناس أنا ولا زين من الناس ولا فوق من الناس ده وين أنت مع الناس ما عندهم ده كله سوا.

سوا كل سوا رجل لك تنين يديك انت لي يونا حق تنين هاو شيك في الناس ما في إلا كم الله انتاك دي أمانة الله انتاك لك وديتها في الدربة يا وديتها كما وديتها كمان هي نص الدولار الذهب يفوت ها مدام الدا يا أخواننا خلي كلنا ننتبو ننتبو يا أخواننا خلينا ننتبو يا أخواننا الدنيا تدرى الدنيا ولم دنيا مباكرة آخرة ولم دنيا نعلم كي نعلم كي ما يصير ده ما في نعلم كي ما يصير ده ما في نار ما يصير كي ما في كل واحد خليه ينتبه يا أخونا كل واحد خليه ينتبه أسا طمعين ودقيقة واحدة في الاستوديو أنا راديو جاد نواصل ضايمين ببرا من قسم الله ربي من الجمال.

0: Sharif, Allah yudayatu.
1: الساعة 8 دقيقة 3 دقيقة في الاستديو على الشات نواصل دائما ببرا من بقسم الربي من مجمعنا البلاغ دمتو مغب الشيكي لكن هسا بينقول لكم ده بلاغنا وفا كوماندا محمد والمير جيمي شيني والمير بشارة والمير بلاما موسى بكر الشيخ محمد بكر بلاما محمد جبريل ناصر أسرة آدم برما أسرة موسى أسرة رمات معمولم أسرة محمد معمولم توم الشيخ محمدي سماين أثمان محمد معلوم بكر جبرين عبد الله الضيفة الوكيل آدم جبرين شيني أحمد الحاج عبد الرحمن محمد هارون إساغة فتاشو دغلا خالة هلوفة بلاما إبراهيم شريفة أبكر توم آدم مارادونا عبد الرحمن جبرين محمد خميس عيسى جبرين جدة التوير إمام دنا جدة إمام جامع عبد الرحمن الحاج رمات توم الشيخ جبرين آدم إبراهيم كلهم في أبجوخان كبير يبلغوا بهزن لبلاما عبد الرحمن عمر لبلاما النور إبراهيم لبلاما أبو محمود بلاما هارون جيتا بلاما حامد سيني بلاما أبا جدة بلاما أبا جدة دادايا بلاما جبرين جابر بلاما بركة نوام الشيخ ميمت أبا فيل بلاما بشارة هليليف محمد ولد سلطان إمام طه محمد كلهم في مجمعنا فارا بلاما الحاج دنا بلاما بكر آدم ميلمدو بلاما أحمد أبقاسي الشيخ بلاما أندورو بلاما رمات محمد بلاما حسيني بركة بلاما أحمد توم الشيخ آدو أبا كوشا بلاما عبد الرحمن أبقاسي الشيخ أبتش أمقارو الشيخ آدم مرحال بلاما حسن أنجابا بلاما عمر رمضان بلاما تجاني رماد بكر بلاما نجوان دودو الشيخ عبد الله بنية الشيخ أزرق محمد بلاما أبا كوشا الشيخ شركة نكور الحاج لاميدو هارون صالح أبا جدة جبرين كلهم في عمود الله أبكر شايب رمضان آدم المعروف بأمبيس أبكر عبد الرحمن في جوزدور إما أول والنجوم بلاما جدة شدرة أبا جدة حسنة في كاغا الشيخ أبو خريس مؤمن بلاما عمر محمد الشيخ مامادو حسن عبد الرحمن الدنقوس الحاج هارون محمد الشيخ محمد ولا أنغولي ديليجي جيجير كلهم في جباليرو جبرين إدريسة في أعلاي عبد الرحيم الحاج في أمجاكوندي الحاج بكر كنبو وكل الأهل البر وداخل كل الحلال المجاورات بموتنا أخوتهم وأمهم حوى توم المعروف بحوى الجدي الماتة والت الباري والصلاة كمان يسواها مباكر بالخميس في أبجوخانة كبيرة انتهت البلامة موسى أبكر الساعة 7:07 دقيقة نواصل دائما ببرا من هذا القسم الأوروبي.

البداية إله أن يحيي والمبدي مكمل كل شيء لأجل بدنا نختم برا من أبغى اسم الله ربي أنا اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 20 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة سميت من أود أغنوية سميت بلغت ملادي والرسمية سميت نشرة الأخبار ديات وسايات أغاني متخلفة خدم كوفيا كانت الفنسان ميكان كيوم كريو Maintenant, ce moment-là, nous avons figuré les sans fil, le bacan, le bacan, le couvert, le sulu, le couteau, le nascar, le nibus, le nibus, le nibus. La chise, le tagadim, le ramish, le lima, le sabah, le mudana, le sabah, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le mudana, le

0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسكي أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس، أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة لغات اديدي ده بديتي فكره ده كيف
1: فكر ده جالي من 2021 اندي رافيكتي اسما سيلفي بيتيمباي هي سفرات فاتت غانا او علامات ريسيكلاج ده وانا ماشيت لا شيفتا غاتي سيو اجاباني من يوم ده انا ب 2021 ماشيت لا ده الى شاف غاي نيجي لا غاي نيجي لا غاي شيفا كيف غاتي سي او علاماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكنا انا بديت فو
0: وشنو الانواع القديم تستعملوا ده
1: ريسيكلاج قال غاني سي daga na do recyclage décoratif décoratif les chouno ichan ana nak darnishi la pneuda transformer les yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala truraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel boute ana almidol la nishila transformer yabga michel sapé algay so foga noel do la be huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adil ke bakan akar krusana adan kula be boute gay shifi da kan gateti gateti dukak dukak dilla ti transformer foga kopana sherbin alme kula be buteda takda takta ti sebe technique anado altilo talga foga kopar tasher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti developer fikrana foga da takda ti transformer
0: kula madelgenen
1: anina chaja magan consommer almi ganu consommer jus dol ganu consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khala zama ganu tafugu alum indina fi wara be benna dol ma cabinet fi bakan gani dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gai nadu palido min beti kula da khalas gani utiliser da o da bes gani shila gani transformer kan jitfi mulama hana jeune dol wala jitfi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan dafugu da gani ji gani salam nak dan shilo ana gani sei keke gai antuni
0: sina ana ke gata da shila leke wakit
2: En ce moment, au palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, ça sera en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, des membres du gouvernement, des sénateurs, des députés et bien évidemment des invités d'honneur. Restez à l'écoute de Radio Tchad, votre antenne de référence nationale, pour la retransmission en direct de cet événement. Nous avons une équipe de reporters composés de Mahamat Mazan, Adam Dungus, Mahamat Daoud et Adjibé Ali qui assure la technique. Melom Grazilia pour le reportage en français, Ousmane Yaya pour le reportage en arabe. Au micro, nous sommes deux à Aza Ali en arabe et moi-même, Gourou et Kassiri.
3: Merci. مستمعون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم مجددا من قصر الدين القاضية بحي قاسي وننتظر لحضراتكم حيثيات الحفل المباشر لافتتاح أعمال المؤتمر العادي للبرلمان الذي يشارك فيه كل من البرلمانيين من الجمعية الوطنية ومجلس الشعوب حيث يشارك الحفل كما يخدمكم في حيثيات النقل المباشر كل من ضده باللغة الفرنسية وعز علي علمه باللغة العربية.
2: L'hémicycle de l'Assemblée nationale, les choses qui se disent, nous avons déjà l'arrivée de plusieurs invités et les sénateurs, les députés sont tous présents Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée des officiels pour le début de cérémonie. Il faut rappeler que le programme de la cérémonie prévoit, après l'arrivée des corps constitués depuis 9h, qu'ils suivent l'arrivée du président des grandes institutions de la République, membre du gouvernement, diplomate accrédité, du président du Sénat, Dr. Harun Kabadi, et du Premier ministre à 9h45. Le président du Congrès, par ailleurs président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaïmi, est prévu à l'hémicycle à 10h et ça sera le début de la cérémonie officielle. Il faut dire que cette cérémonie solennelle sera consacrée tout d'abord à l'exécution de l'hymne national, suivi du discours solennel du président du Congo, l'hymne national va clôturer la cérémonie.
3: والمسؤولين والقادة السياسيين عن الدولة، حيث يحضر هذا المؤتمر العديد من المسؤولين الإداريين ورؤساء المؤسسات الكبرى ودبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد. وإليكم برنامج الحفل في تمام الساعة 9:00 وصول كل المسؤولين ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والحكومه الى جانب الدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد، وايضا وصول رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كابادي، ووصول رئيس الوزراء، وفي تمام الساعه 9:45 وصول رئيس الجمعيه الوطنيه علي كلوتو تشايمي. نذكركم بأن هذا الحفل سيفتتح بالنشيد الوطني إلى جانب الخطاب الرسمي للمؤتمر العادي للبرلمان.
2: Bonne compréhension avant le début de la cérémonie officielle du Congrès.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم الآن من قصر الديمقراطية بحق

0: Madame Chérifier Amachoukou. Madame Chérifier. Choua Hemshi Ali. Dagou Pagoun. Il est absent.
1: فوصل عدد كبير من البرلمانيون ومن المدعوين الآن إلى الصالة.

Agidi Rigobert moko sasso degege sikarfine ngale studio rad chadde nafsa sa tarnanken matka sasso degege sikarfine abzeni kharum dukshi radal bagara chok dongoro amla doba nafsa sa arbushatak chawaya amsakine jemeze baykuma Nashers en troyne ro alarbnero sirio nafmui in bar duburio tsuri kar machine. Bo dawlene Marshal Mamadi Idriss Déby Itno, ongo joab moto, moun sefir gine, in preme sefir, awal sefir, or ndamantorais dawlene. Sefir, tu bo delegation in urubunge, in dawl urubunge, de to nya amador ricor. Ngal kudburinti, ngal alakhande utne, in wedinde in urubunge, nung in dawli chad, shawaran indi nya shan di, kindin doge, ir in sefir ghera adia, l'ordre souverain de teline, kakassak askerre de utun Malta. In dawli chade, Jean Diskofronski. Or joaba or salam kin reis dawlunti shan knek safir tijanib nindala safir ghair adiya in mamlaka arabiya saudiya de tonya ataalla zaid ataalla bin zaid matagre wofurrene ashan ko togon doga ala khande uto danziti te dawl arange nindala premier ministre alamay halina to safir ghair adiya in jamhuriyat shin utchatnan ne wang ching diplomacy in shine ashan bakam go be in prematurity ashan ke gaddam ko shukur nyine farahnye bo in hukumanti ashan ya sharaf kinya sharaf ku dawlune tijanimin dala ashan arroqni galanga midinti tam jut in diplomacy de ke shajjaqni dogne ngal noktende indinin yani krut sicily karata diplomacy aur jamhuriyat in shine tanu premier ministre alamay halina to eli africaine lazim afriknin yani de rata murre ongun yani fursa sharafa ashan gal nabrinde tri nabine bisifitum de sifirinin safir in dawli chad ngal shiniti akatka safir in shine in dawli chad de to nyongwang ching ministre délégué de che ministre in shunal kharijiya de kalaf kutu idaren de in afrique wonin chajeng de utun kharij baladti fatime aljine garfa tagro talatne on safir tiji in mamlek larbi soudiye de kalkori chatnani ngal jamhuri chad de tonya ataalla benzait safir in diplomatie ni gadam kuma
maktub jine maktub de achan kori sefir tarnang chaditi tanu orokolo tam alakhande uto dan dawla chadde te dawla in mamlakalarbi sudine ministre in mushurlinge ke dabala mun taga uto abeshe ministre ziaring de bade tindala makai sugde in tamdu tamdu wad ko kilometre sikar muy kam junub kafunde no dob inu abeshine bo in geger de internan wadaye kam jire bade tindala chan te cadre gande utunde tu jamang de in de okhal khibrangal kol kho nyar khange ningal kol kho nyar khange ti oron kolo tu kol kho in nyar khane de kufune o garkuy de utune ministre ngray alene won tedribe docteur sitak yumba tina raskamala maro talatne ngal wakalande in الحياة الوطنية إن امتحانات دتيرينه ونكس عشان كبنظم كمؤسسة تيجي دعقد دروتن دلا بروفيسور بكاري أبو يابد بدل خود إن بروفيسور بيانزوبي تكري تانو بو إن ديبارتما إن غراي آلنه قدام كش خطبني عشان دقد دابو أورن تيجينن يعني نبرن كنب كوخن توغو وكنابن وزارة وكنابن وزارة يعني تقول مؤسسن دي ان انتحانات جن دي تيليرن نندالا منيستر دايمان منيستر ان قرأي آلنة دكتر سيتاك يومباتينا اتو بانغورتي تار زيارة ان كولخو تدريب جن تدريب غال لكول نورمال سيبرير ان بانغور كاب جيري باري تندالا شانك باكا ينغدي ناب دتري ناب جن كخصا خو كولخو انو قرأينا نندلا مجلس عام ان دوله جاد وتن جده المملكه العربيه السعوديه زرخون تاغا تشادين دوتن د هيجين د بانو هيجي اوتن مينا نون عرفه زياره دلا شان مجلس با وكل خغي شان جانب روندون د اوتن بان هيجي د ان تشادين د اوتن ديتني مخو ساسو دغي سيكار سيلي غال استوديو راد تشاد نفس سا ترن تشاد ماتكا ني نشر زين تروني ني ان رو الار بني رو سيريو ناف موي ان بار دبريو سيري كار ماشيني دنيان نشر دلا ليونيل نوملغار تو انو دوبلم تلم غويوس

0: أيما السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشير ساعتنا إلى السادسة، موعدكم مع النشرة الإخبارية والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، والبداية مع أبرز العناوين. قصر الديمقراطية يشهد انطلاقة المؤتمر البرلماني وألكل تشايمية رأس المناسبة. وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي يطلق مشروع تحسين الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها. ووزارة المالية تسلم معدات إلكترونية للولايات 23 وأمين الدولة في المالية والميزانية رأس المناسبة. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشر أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. نبدأ النشر بملفات خاصة بالذكرى الثانية لولاية رئيس الجمهورية، وتناول اليوم الزميل حسن دحب الخطة الوطنية للتنمية وتعبئة الموارد.
1: تواصل الحكومة التشادية جهودها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030، والتي تعد الإطار الاستراتيجي الأكبر لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خلال السنوات المقبلة. وقد نجحت السلطات في حشد تمويل ضخم قدر ب 20.5 مليار دولار أمريكي خلال الطاولة المستديرة التي انعقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل دفعة قوية لانطلاقة مشاريع الخطة الوطنية للتنمية. تسعى هذه الخطة التي أطلقتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى تنفيذ 268 مشروعا تنمويا و 125 إصلاحا هيكليا باستثمارات إجمالية تناهز 30 مليار دولار أمريكي. وقد أكد رئيس الجمهورية أن الخطة تستند إلى رؤية تهدف إلى بناء تشاد حديثة ومنفتحة وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص نسب الفقر. ترتكز عملية تعبئة الموارد على تعزيز ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية في الاقتصاد التشادي من خلال تبني إصلاحات تهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية وضمان الاستخدام الفعال للأموال المخصصة للتنمية. وتشمل أولويات الخطة تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الطرق والمياه والطاقة وتحسين الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية. وتؤكد الحكومة أن تعبئة هذه الموارد ستساهم في تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص العمل وتقليص معدلات الفقر، وذلك من أجل رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% بحلول عام 2030. إن نجاح تشاد في استقطاب هذا الحجم من التمويلات يعكس تنامي ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد وقدرتها على تحقيق إصلاحات تنموية دائمة خلال السنوات القادمة.
0: إلى هذا أطلق صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية لكل التشايمي أعمال المؤتمر البرلماني المشترك العادي الذي يجمع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، كان ذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة رحمة محمد فتوان وممثل ممثلي المؤسسات الكبرى للجمهورية عثمان يحيى الحاج.
2: إن المؤتمر العادي للبرلمانيين مع أعضاء مجلس الشيوخ جاء بهدف مناقشة الأوضاع الراهنة المتعلقة بالشؤون الأمنية والاجتماعية. في بداية المؤتمر تحدث رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المؤتمر ألي كولوتو تشايمي، تحدث عن أهمية المؤتمر الذي جاء من أجل مناقشة المشاكل الأمنية بجانب العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن المؤتمر المشترك للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يعمل على تطبيق النظام الإداري والعلاقات مع المؤسسات الكبرى بالبلاد. ساردا رئيس الجمعية بأن قبل أسبوعين تعرضت قوات الأمن والدفاع لهجمات من قبل المجموعة المتطرفة بوكو هارام في إقليم البحيرة، والذي سقط فيها جنود دفاعا عن الوطن. هذا وخلال خطابه طلب رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي دقيقة صمت ترحما لأرواح الشهداء للجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف، مشيرا ألي كولوتو تشايمي بحالة الطوارئ في إقليم البحيرة بسبب التهديد الإرهابي الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 7 مايو. كما طلب رئيس الجمعية تمديد حالة الطوارئ إلى 45 يوما إضافية بهدف مواصلة جهود تأمين وحماية المواطنين، مثمنا جهود رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو والحكومة والجيش ورفض الاتهامات الصادرة من قبل الأمم المتحدة للجيش التشادي. هذا ونشيره بأن المؤتمر حضره عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب عدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد.
0: أطلق صباح اليوم وزير البنية التحتية وفك الأزلة أمير إدريس كوردا أطلق عملية صيانة الشارع الثاني من أكتوبر. عبد الرحمن مكايل مؤمن والتفاصيل.
3: تجه زيارة وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا إلى إطلاق مشاريع رصف الطرق التي قيد التنفيذ وذلك بالدائرة السابعة، وهذه الطرق متمثلة في طريق هبينة أطرون وطريق هيدروكار بيركرياش. كما سمحت الزيارة أيضا إلى الوزير للاستماع إلى شروحات مفصلة من قبل المهندسين. هذا وعقب الزيارة تحدث وزير البنية التحتية أمير إدريس كوردا بالقول:
4: الشارع يمشي من رامبوين ديوب طوبر بالصباح يمشي إنه لانه ريو نمبرو 4 في شانتي ريال من هيدرو كاربير يمشي كوتي غرياج معناتها بالصباح يدل ريو تنين دولا لانسما سوينا اللي خريب ده يخدمه درب التنين دولا خريب ده ناس جاي يطبوا زيادة في يمشي بعلم داخل خريف وعيدين يمشي بمركبة والناس تعبانين سي وقت ده داخ لكن مهم كان نجو نابدو أذن الشركة ده كملت 10 كيلو بكوتي هنا غاسي أترون ما في قويدة كمان 10 كيلومتر ومن كمل هناك ده مباشرة نبدو هنا ترابو وايدي نقدر نسوي في خريف ترابو أنا أسيني سما دول كانيبو دول كوليكتر دول نقدر نخدم في خريف.
3: يذكر إلى أن الوزير طلب من المهندسين الإسراع في تنفيذ المشاريع المتبقية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية المرور للسكان بانتظام.
0: رأس صباح اليوم وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بلا مناسبة إطلاق مشروع تحسين الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها ودعم ريادة الأعمال، وذلك عبر المشروع المدعوم من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. محمد موسى أحمد طاهر.
5: بغية ضمان زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير ريادة الأعمال في تشاد تجيء مناسبة إطلاق مشروع تحسين صحة التربة الزراعية وإنتاجيتها. في كلمتها المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية راشيل سيم أوضحت بأن الهدف من إطلاق هذا المشروع هو تعزيز الآفاق الاقتصادية للشباب والنساء وتمويل ريادة الأعمال وتوسيع الفرص الزراعية للسكان. من جانبه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى تشاد رال راويت قال: نحن نسعى من خلال إطلاق هذا المشروع إلى إبراز الإمكانيات الحقيقية للقطاع الزراعي التشادي والمساهمة الفعالة في دعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي. أما وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا خلال ترأسه لهذه المناسبة أوضح بأن الحكومة التشادية تجدد إرادتها في بناء نظام زراعي مستدام وقادر على الصمود ويسهم في توفير فرص أفضل للشباب والنساء باعتبار الزراعة أحد ركائز التنمية المستدامة. هذا وتقدر التكلفة المالية لهذا المشروع ب 65 مليون يورو ويستهدف كل من ولاية مايوكبي الشرقية ومندول وشاريبا جرمي وأنجمينة.
0: نظم يوم أمس وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي حفلا لتسليم معدات رقمية ل 23 ولاية. ترأس المناسبة أمين الدولة في المالية والميزانية علي جدة كامبر عثمان أدم الدود.
6: تأتي عملية تسليم هذه المعدات المعلوماتية والرقمية إلى 23 بلدية من البلديات الولائية وذلك في إطار مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإدارة العامة التشادية وتقريب الخدمات العمومية إلى المواطنين عبر الوسائل الرقمية. بهذه المناسبة قدم أمين الدولة في المالية والميزانية علي جادة كبار كلمة حيث قال بأن هذه المعدات ستمكن البلديات من تعزيز قدراتها التقنية وتحسين جمع البيانات وإدارتها فضلا عن المشاركة الكاملة في الديناميكية الوطنية للتحول الرقمي. وقد عبر بعض عمد البلديات الذين تحدثوا عن إشادتهم بهذه المبادرة مؤكدين على أنهم كانوا ينقصهم المعدات اللازمة للعمل في مجال الرقمية، وأضافوا:
7: لقينا شلنا جينا ومن سر عندنا إكيبما إنفورماتيك ما استعلين ما كمامات كله ليه نشوفه أكيد مأجنا في ريسيت في ديجيتاليزاسيون أنا شات كومبلي الأجو ده داكو اليوم ده ما بيجي رياليتي ماتيريال ده دولي يساعد في ترافايا جينا
8: جيجن حكومة دخلت في برنامج كل الحاجات عن الريسيت عن الديبانس بدورة يعني يبقى إنفورماتيزي كل شيء ولا كتقدر ولا نسيت شغل دونك كلام الكلام ده يعني علمنا فرمان مفسدين مفسدين نشكر الحكومة لما يشوف خدمة زي حكومة دولة إن شاء الله.
6: وفي نهاية الحفل سلم أمين الدولة في المالية والميزانية علي جادة كمبار المعدات المعلوماتية والرقمية لعمدي بلديات الولايات 23 طالبا منهم الاستخدام الأمثل لهذه المعدات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
0: دشنا صباح اليوم مدير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد دشنا رسميا صالة التحرير الجديدة بالوكالة التشادية للأنباء والنشر والتي حملت اسم مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو كما سمحت المناسبة لمدير الإعلام أن يشارك الصحفيين بالوكالة في المؤتمر التحرير الصباحي صباح اليوم. كما جرى يوم أمس بالهيئة الوطنية لوسائل الإعلام السمعية البصرية الأونما فعاليات إطلاق النسخة الأولى لمبادرة الموعد الرقمي بتشاد، ترأس المناسبة المدير العام النائب بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم صلاح ممثلا للوزير إلى جانب السيناتورة عشت صالح دمل ورئيس الجمعية ريندو سوسيال وعدد من الحضور. عبد الله حارون أدم.
9: بحضور رسمي للسيناتورة أشتا صالح دمان جاءت مناسبة إطلاق النسخة الأولى من مبادرة الموعد الرقمي التي بادرت بتنظيمها جمعية ريندو السوسيال تحت شعار الرقمنة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويهدف ذلك إلى إنشاء منصة لتبادل الآراء وتقاسم الخبرات حول تحديات الرقمنة في تشاد. رئيسة جمعية ريندو السوسيال عائشة آدم عبد الله قدمت كلمة أكدت فيها بأن جمعية ريندو السوسيال منذ تأسيسها وضعت برنامج تمكين الشباب ضمن أولوياتها، وذلك من أجل تعزيز ريادة الأعمال في البلاد. بدورها راعية الحفل السيناتورة أشتا صالح دمان أشادت بجهود الجمعية في إطلاق هذه المبادرة التي تسعى إلى تنمية قدرات الشباب في مجال الرقمنة العامة، لا سيما تعزيز مسار التحول الرقمي في البلاد. خلال ترؤسه هذه المناسبة أشار المدير العام

0: رقمي قوي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية في تشاد.
1: احتفلت صباح اليوم السفارة الكاميرونية لدى البلاد بالذكرى 54 لاستغلالها. ترأس المناسبة السفير الكاميروني لدى البلاد سعادة محمد ساني حسن موسى حسين.
2: يصادف 20 من شهر مايو الاحتفال بذكرى الوحدة الوطنية للشعب الكاميروني. لهذا الصدد احتفلت الجالية الكاميرونية المقيمة بالعاصمة نجمينا بهذا الحدث الوطني النسخة 54 تحت شعار الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لتنمية الكاميرون، في أجواء تجسدت بروح الأخوة والتعاون بين جمهورية الكاميرون والدول الصديقة. ويعتبر العيد الوطني لجمهورية الكاميرون مناسبة وطنية يجسد قيم الوحدة والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الكاميروني. في خطابه السفير الكاميروني لدى البلاد سعادة محمد ساني تانيمو أشاد بأهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية وعلاقات التعاون الثنائي في مختلف مجالات سيما الاقتصادية والثقافية، مشيدا بالروابط الصداقة والتعاون القائم بين تشاد والكاميرون، مؤكدا بمشاركة وفد تشاد في العرض العسكري بمجموعة من حرس الجمحور وقوات البدو الرحل. كما تميز الحفل بفقرات رمزية عكست التنوع الثقافي الكاميروني.
1: شهدت قاعة الأونما اليوم تقديم الجائزة الكبرى لأمم إفريقيا للكاتب التشادي اللواء بوخيد نوكي شرف الدين في كتابه المعنون انعدام الأمن عبر الحدود بحوض بحيرة تشاد. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: بمبادرة من المنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية أقيم حفل رسمي لتقديم الجائزة الكبرى لعموم إفريقيا للكتب المرجعية في مجال الأمن والاستراتيجية الجغرافية نسخة 2026 إلى اللواء بوخيد نوكي شرف الدين عن كتابه المعنون انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد، تحليل جيو استراتيجي، تحديات واستجابات محتملة، وذلك بهدف مواجهة التحديات الحقيقية المرتبطة بالتنمية والسلام والأمن. حيث أن الكاتب التشادي اللواء بوخيد نوكي شرف الدين ولد في العام 1972 في بورداني بمنطقة إنيدية الشرقية، ويعد شخصية بارزة في الجيش الوطني التشادي، وهو حاصل على درجة الماجستير في الاستراتيجية والأمن والسياسة الدفاعية من جامعة الدراسات العليا بباريس. وفي كلمتها خلال الحفل أشارت المنسقة العامة للمنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية الدكتورة ريلي ماري ليليان إلى أن إفريقيا ولا سيما تشاد وتحديدا منطقة حوض البحيرة تشهد أوقاتا عصيبة بسبب انعدام الأمن العابر للحدود، الأمر الذي يتطلب فهما دقيقا وشاملا يستبق الأحداث بدلا من الاكتفاء بردود الفعل. وأوضحت أن هذا الدافع شكل المحور الأول الذي دفع المؤلف لإعداد هذا العمل القيم. من جانبه أكد المؤلف اللواء بوخيد نوكي شرف الدين أن هذه الجائزة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مسؤولية تفرض مواصلة التفكير والتعبير والمساهمة في بلورة فكر استراتيجي إفريقي قوي ومستقل. وننوح إلى أن الكتاب الجديد الذي حمل عنوان انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد، تحليل جيو استراتيجي، تحديات واستجابات محتملة، يحمل في طياته 407 من الصفحات.
1: ولائيا شهدت مدينة أوماتيمان الإطلاق الرسمي لمشروع باركور الداعم للرعي والاقتصاد الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. بشار محمد صالح والتفاصيل من مدينة أوماتيمان.
4: ينفذ هذا المشروع من قبل ائتلاف يضم عدد من المنظمات الغير حكومية، ويهدف مشروع باركور بصفة عامة إلى تعزيز وتوسيع المكتسبات المحققة في مجال حماية الطبيعة وتحسين جودة حياة السكان الريفيين خاصة الفئات الهشة، بما في ذلك النساء بمختلف فئاتهن، وذلك في المناطق الرئيسية للحفاظ على البيئة في تشاد. ويشمل نطاق تدخل المشروع ولاية سلامات ومندول وشاري الأوسط وكذا ولاية جيرا. وقد عبر عمدة مدينة أم التيمان محمد علي إبراهيم في كلمته الترحيبية عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المنظمون. ومن جانبه دعا منسق المشروع المجتمعات المحلية إلى ألا أن تكون مجرد مستفيدة من المشروع، بل فاعلة فيه وحاملة له وسفيرة لأهدافه، مؤكدا أن مقاربة المشروع تقوم على المشاركة المجتمعية في مراحل تنفيذ الأنشطة. وفي افتتاح الورشة ذكر الأمين العام للولاية مب مارا

0: أن هذا الهدف يندرج في إطار سياسة تنمية العالم الريفي التي تدعو إليها حكومة البلاد بقيادتها الرشيدة المتمثلة في رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس الدبي إتنو. هذا وعقب ذلك قدم الفريق التقني عرضا حول المشروع ومنهجيته في التنفيذ وآليات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وبولاية إنجي شرق نظمت جمعية حماية المحمية الطبيعية الثقافية بإنجي بالتعاون مع جامعة أدم بركة نظمت يوما علميا حول آلية حماية المحميات الطبيعية. المزيد من التفاصيل مع حسنى عثمان علي من مدينة أبشة.
2: جرت فعاليات المناسبة بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلاب، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الشريكة والمهتمين بقضايا البيئة والتراث الثقافي. وفي كلمته الترحيبية أكد مدير الأبحاث والتعاون بجامعة أدم بركة بأبشة البروفيسور توبرو أهمية هذه المبادرة العلمية في تعزيز الروابط بين الجامعة والمؤسسات البيئية، مشيرا إلى أن المحمية الطبيعية والثقافية لإنيدي تمثل فضاء علميا مفتوحا للبحث والتكوين والتبادل الأكاديمي. من جانبه أوضح ممثل المحمية الطبيعية والثقافية لإنيدي إسحاق جوني أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع وعي المجتمع الجامعي بقضايا حماية التنوع البيولوجي والتراث الثقافي، إلى جانب تشجيع الطلاب والباحثين على الانخراط في الدراسات الميدانية المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية. وفي خطاب انطلاقة اليوم العالمي شددت نائبة مدير جامعة أدم بركة بأبشة الدكتورة مباغوجي ديوندو على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبيئية في خدمة التنمية المستدامة، مؤكدة أن محمية إنيدي المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2016 تعد مختبرا طبيعيا استثنائيا للبحث العلمي لما تظهر به من تنوع بيولوجي وتراث أثري ومناظر طبيعية فريدة. وللتذكير يتضمن اليوم العالمي 3 جلسات رئيسية تناقش عددا من القضايا المرتبطة بالحفاظ على المحمية وتثمين مواردها الطبيعية والثقافية. أبشة حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كذلك حسن عثمان علي من مدينة أبشة حول اليوم العلمي المنظم من قبل جمعية حماية المحميات الطبيعية الثقافية بإنيدي بالتعاون مع جامعة أدم بركة. والأراضي المقدسة انطلقت صباح اليوم بجدة أعمال ندوة الحج الكبرى في نسقتها 50، شارك فيها ممثلي لجان الحج من بينهم رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة إدريس دكني الدكر، إلى جانب القنصل العام للبلاد بجدة صلاح الدين محمد عبد الجليل عبد المكرم آدم.
3: في اجتماع رفيع المستوى بجدة بالمملكة العربية السعودية، شارك رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة إدريس دكني الدكر في أعمال ندوة الحج الكبرى نسخة هذا العام، جاءت تحت شعار نصف قرن من الإثراء المعرفي، بمشاركة واسعة من أطر مسؤولي المملكة العربية السعودية، في مقدمتهم وزير الحج والعمرة دكتور توفيق الربيعة والأمين العام لهيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة. عدة جلسات احتوتها الندوة، أبرزها مناقشة قضايا الحج المعاصر مع مختلف ممثلي بعثات الحج من دول العالم الإسلامي، الجانب الشرعي، الأمني، الصحي والإعلامي والتنظيمي والتقني، إضافة إلى ذلك جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والمبادرات الجديدة المرتبطة بعمال الحج بين الجهات الحكومية وممثلي مكاتب شؤون الحجاج. هذا وعقب خروجه من الندوة قدم رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة كلمة عرض فيها أبرز النقاط التي وضعت في جدول أعمال الندوة.
4: يشوفوك كيف يقدر يساعد الوزارات الحج للبلدان الآخرين يتعبوا، في نفس الوقت يبلغ متى يكون نهاية الحج 2026 وبداية الحج 2027. بالنسبة للسانتي هنام مكة كانت 45 درجة، في الحج ممكن يكون نفس الدرجة.
3: على مدار 50 عاما تطرح وزارة الحج والعمرة مواضيع متعددة لمعالجة قضية محورية مرتبطة بالحج، وفي كل عام تضع الوزارة خطط استراتيجية تعمل في خدمة ضيوف الرحمن بمعايير عالية. توجد أعمال الندوة بتدشين كتاب بعنوان العبور الآمن من داخل قبعة ريس كارتون الذي يحتضن أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها 50. عبد الجليل عبد المكرم آدم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي صفحة الرياضية تناولنا اليوم موضوع جديد يتعلق بمسألة احترام الأعمار في المنافسات الرياضية المخصصة للأعمار، أدعوكم لمتابعتها.
0: عندما تبذل جهود فالوصول إلى النتائج يمكن تحقيقها،
1: وهكذا هو الحال مع الرياضة التشادية، لا سيما كرة القدم التي تعد العصب الحي للأنشطة الشبابية، وهو السر المكنون في ربط الرياضة مع الشباب في كل فرصة متاحة. فالأمل والعمل موجودان على أمل أن نصل إلى المسارح الإقليمية والدولية. فالعمل المنجز الآن ملاحظ في بطولة دون 14 عام والخمسة عشر عام والسبعة عشر عام على أمل بناء منتخب قوي متماسك فنيا وبشريا. فعمل اليوم يعد نتاجا لبذرة الغد، لكن هذا العمل يتطلب جهود متباينة من الجميع، بدءا من أعلى الحرم وإلى آخر شخص يعمل في المحام الرياضي. لديه جهود يجب أن يبذلها، وإلا يظل اعوجاج الرياضة الوطنية قائم حتى إشعار آخر. فسائق الحافلة يتأثر الأمل إذا لم يلتزم بمهامه بتوصيل الفريق، والبواب يحسب له عمله، فإذا تقاءس وترك الباب مفتوحا على مصراعيه سيتأثر الفريق دون أن يصل إلى مبتقاه، وهكذا تجرى الأمور. وفي ظل الواقع الحالي يلاحظ أن الفرق لم تعد تهتم بالمستقبل، بل تعمل على مقولة المثل الشهير محليا: الحاضر بخيت والقائب سيد الله. بمعنى آخر أنه يمكن أن نتفاجأ بأن المنتخب لم تعد لديه مواهب شابة في الفئات السنية المختلفة التي تشارك في مختلف البطولات، طالما أننا نشاهد فئات أكبر سنا تشارك في بطولات يفترض هي تكون خارج حساباتها فقط رغبة في الانتصار وتأكيد أن فريقا ما أفضل من الآخر. وهناك الكثير من الأحاديث التي تابعناها في هذا الصدد، وفقط لنكون على علم أن اللاعب الذي يسجل في البطولات المحلية بعمر غير حقيقي يصعب تغييره في المستقبل، لأن هناك منصات أنشأتها الفيفا لهذا الغرض لمتابعة كل ما هو جديد في أعمار اللاعبين. وكما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سعى جاهدا لاعتماد الكشف بالرنين المغناطيسي للتأكيد من صحة أعمار اللاعبين المدرجة في ملفاتهم في المنافسات الأمورية المختلفة، ولا زال الحديث جاري عن سحب عدة لاعبين كاميرونيين من بطولة الإفريقي لدون 17 عام التي جرت بالجزائر، مما يؤكد أن هناك اتجاهات جديدة نحو الكشف المبكر للأعمار لتفادي تلك الأساليب التي نخسر من خلالها مستقبل رياضتنا، ومعها نخسر كل أمل يمكن أن يوصلنا يوما ما لرؤية ألمنا يرفرف في السماء الإنجازات المختلفة. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله. 6:25 نهاية النشر، عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. قطر الديمقراطية يشهد انطلاقة المؤتمر البرلماني، ولكل تشامية رأس المناسبة. ووزير الإنتاج والتصنيع الزراعي يطلق مشروع تحسين الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها. ووزارة المالية تسلم معدات إلكترونية للولايات 23 وأمين الدولة في المالية والميزانية رأس المناسبة. النشر نفذها لكم فنيا أجدير وغبير في الإشراف العام يوسف محمد زين في التنسيق، وثمان آدم الدود في الإخراج، مصطفى بشارة محمد تقبل تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. حتى ألتقي بكم يوم غد بذات التوقيت، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنور رئيس الجمهورية رأس الدولة، تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية.
1: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. تقوم الإذاعة الوطنية التشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم جيتو في البرنامج اللي بتقدمه الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وده بمناسبة الذكرى السنوية هنا تنصيب هنا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. اليوم نتكلم في جانب الثقافة، شنو السوو وشنو الفضل بسوو، ده كل كين يناقشوا مع ضيفنا هنا البرنامج الأمين العام لوزارة الثقافة التنمية السياحية والحرف اليدوية عبد الله بابلي. المشير محمد إدريس ديبي إتنو، أنت اليمين الدستوري قدام الشعب التشادي، ورئيس الجمهورية كان كلم ووعد الشعب التشادي بالمشاريع الأطناشر، ومن ضمن المشاريع الأطناشر دي المشروع هنا الثقافة. اليوم معانا في الاستديو الأمين العام هنا وزارة الثقافة السيد عبد الله بابلي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بصفتك كأمين عام لوزارة الثقافة، حدثنا قليلا في الثقافة التشادية.
2: زي ما تعرفوا تشاد بعد ما لجينا عرفنا توماي 6 مليون دانة، يعني تشاد برسو دي لمانيتي، عالم من دنيا كله فاتوا من تشاد دال سيانس ورانا. وزي ما تعرفوا تشاد بأداتها وتخاليتها، يعني الثقافة ما نقدر نكلمك في دقيقة واحدة ولا دقيقتين، يعني الثقافة التشادية ومع الفنون حقا، يعني شغل هذا هو ده عن باتريموان وأكبر كادو للعالم عندنا، بس كي 237 عادات وتخاليد ما تلقى مكان آخر مش لده. والحمد لله بهذه السخافة هو قدرة لنا، وبس كان ما إلا بروجي لميناها سويناها تقى لنا فرص. وعشان ده رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي في البروغرام حقه أنت أكبر مجال للسخافة، وما السخافة فيها السياحة كله، السياحة كله فوقه، وده بس أنت أشهر أكسيون عشان نشجع ونقوم ونرفع
1: فوق رايه هنا السخافة. شكرا السيد الأمين العام عبد الله بابلي، شنو القدرت حققته في مجال هنا الثقافة؟
2: والله الحمد لله، يعني في أشهر أكسيون المتابلين وفيها أكسيون آخر كله في الشانتية آخر صديق مش اللي عندنا 11 أكسيون، ده عملنا شغل كتير. قلنا نبدأ بالبداية، البداية ده شنو؟ يعني حسا ما لقينا أسيستانس من يونسكو قاني إنفانتوريا نسوى إنفانتير، يعني هنا الأدات والتخاليد الباتريمون إماتيريال، دونك باتريمون إماتيريال لأكل لعب شراب عاداتنا يعني اليومية نسو، دونك ده بدينا يفوك نكتبو ونعرفو دول سوكي كيف دول سوكي كيف دول سوكي كيف ودول بسوكي كيف، عشان شغل دان انفانتوريه انفانتر ده كان سوينا فوق رمينا خلاص استوار انا تشات كله نلقو مدام الرئيس قال كن نخيو نكتبو استوار انا تشات التاريخ انا تشات كتبوها الناس اخر
1: اي صح، كتبها المستعمر.
2: المستعمر كتبها، ما كلمونا كي كيف، ما ورونا يا تو شجي في تشات سوينا كي كيف، ناس سوونا يعني مش الناس عم بلم ماشين، لكن الرئيس قال كي لا ماني دورة نكتبوا تاريخنا. أيوة. والتاريخ ده يمشي بالانفنتير انا الباتريمون عاداتنا وتخاليدنا
1: بحسابها انا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا التشادي ده يكون مدون عشان يقدر يساعدنا مثلا نقدروا نبارتيسيبي فوق في المسابقات المسابقات الدولية.
2: مسابقات الدولية وهي على لسه يقوموا أني نزات نلقو أنت كيف يعني جدودنا رجوا من وين سو كيف أستوار هنا كان ما يرفت ما تقدر تسوي شيء أستوار هنا كان ما جروك وما يرفت رب تقوم يقول لك ها أنتوا تشاديا ولا أن اللي جناكوا كنا بس تشاديا ولا يقول لك أنتوا مركتوا أنا ساود مش الكي أنا أنتوا دولا مش الكي يعني ده بس فتن الناس المستعمر فتن الناس عشان لي في انتري حقه وعملنا بدينا بدا وعملنا اكبر اكسيون كتير كل اكتيفيتي كتير دخل الشغل كتير في دومين السياحه كله عندنا الاوتيلات في فايا في امتيمان في بونغور في سا يعني كل الحاجات ده ينبنوا الما ينبنوا كمل والبدو ريفيكسيوني كله بدينا فوقهم
1: صح تم بناء فنادق حديثه في العديد من الولايات دي ايضا خطوه ايجابيه
2: أكيد.
1: السيد الامين العام ما نقدر نقول اليوم كان زول قاعد تخدم ده كان قلت صعوبة كما واجهتك ده مستحيل يمكن انت بديت قاعد تخدم الصعوبات كلها تجي قدامك فأنتوا من بدوتوا يعني شرعتوا في مجال كتابة التاريخ الثقافي والتدوين الحاجات الثقافية الكادية تقدر تقولين ديفيكلتك يا لأنتوا
2: نقول لك صراحة أنينا قلنا ديفيكلتي رقاهد أي شغل تسويين ده ديفيكلتي
1: صح
2: وبس سوينا الديفيكلتي ده شغلبنا وخدتنا في دارنا الوزير قال كي ما توقف وتقول لك لما عندنا قرص ما نسو في شغل ودين ده بلا قرص لمناس ولا كي قصوم نو شغل ودين ده بلا قرص تقدر تسوي يعني تخد شغل في نقرة قاعد وانت قاعد في الدلام توري إلا تلقى الدودة
1: تلقى فايدة قبل تخدم ده مستحيل
2: دونك عنينا الديفيكلتي خدتنا بورانا وقوقينا كلتين وماشين فوق الحمد لله
1: شلتوا الحنبول في راسكو وماشين
2: عند بسو
1: ما شاء الله شكرا ربنا يساعد
2: جميعا يا رب
1: السيد عبد الله بابلي تقدر تقورينا ما هو التقييم اللي نقدر نقوله كي قدرتوا حققتوا في مجال الثقافة
2: زي ما تعرفي رئيس الوزراء خدت كادر كي أنا سويفي أنا بيرفورمانس أنا دوس شانتيدا خدت كادر أنا سويفي كي
1: كون كوادر يعني للمتابعة عن المشاريع
2: أي دونك في عمل إس جي جي دونك غاين تاب غاين كوميتي عندنا أبليكاسيون غايد يوم كان سويتو أكسيون أكتيفيتي في الأكسيون مش كده خلاص نكتبو وأي واحد ده غاي إيفاليوم أي وزارة غاي إيفاليوم أنينا كلو قربنا للإيفاليشن دونك بعد ورونا أنينا وصلنا في كم بورسان والحمد لله عملنا شغل كتير أنينا مبسوطين وإن شاء الله قدامنا ده بتان شغل كتير غاي
1: يعني نقدر نقوله أنت قدرتوا يعني حققتوا كتير من الحاجات وربنا يكون في العون إن شاء الله ما هي الكلمة الأخيرة التقدمها للشعب التشادي اليوم كثير من الناس ما بيهتموا بالثقافة التشادية الناس بيقلدوا الثقافات الأجنبية وبيشوفوا الثقافة التشادية دي مثل حاجة ما مهمة وفي نفس الوقت أنينا التشاديين ده عندنا عادات وتقاليد وثقافتنا تميزنا عن البلدان الإفريقية كلها اليوم لولا جهودنا وزارة الثقافة بمشاركة أو بدعم من المشير الراحل ربنا يرحمه ما كان يعني لولا إقامة المهرجان الثقافي الإداري اليوم إيال كتير ما بعرفوا تراثنا قبيلتهم واحد تلقده يعني حلو ليه يقلد الناس الآخرين وعن ثقافته ما بعرف حاجة فبعد التنظيم أنا مهرجان داري إيال كتير فكير ومقير كدر شغل كي بس مش اللي قاعد في كده ناس ما بعرفوا
2: كلام وريد أنت ما ختمتيها ذاتها
1: أنت حجي لنا في داري
2: كي نقول هو الناس الشغل ما في مو أولا يقولوا الثقافة يعني ده الفنون بس فنون على الثقافة ما فنون
1: صح
2: اليوم ده مام الدين كله ثقافة
1: صح
2: دول إسلام دول مسيحيين دول ياد دول بعبدوا ده دول بعبدوا ده دول بتعبدوا ده كله ثقافة
1: صح
2: ولدك كيف جدودك أكلوا شنو
1: صح
2: شربوا شنو لبسوا شنو سلموا كيف سلوا كيف أخدوا يعطوا وأخدهم كيف وبومشوا بوين بسوا شنو
1: صح
2: ده ثقافة وكنانهم بس ابن آدم أنت ما عرفت ده وما أنتوك له يعني أدب ذات الثقافة اليوم يقول لك انت سخير سخار ما ترفع راسك فوق زمان يقول لنا في سخافة في الأدات ودين ده يقول لك كان قد تأكل مع ناس كبار ده ما ترفع راسك
1: صح
2: أكل ده تقوم ما تقوم قبل ناس كبار تقوم ده تخصب لناس يعني علم يخصره ده كله يعني كله سخافة أدب يقول لك كي عشان لنانهم ده يعلموا يقوم بأدب ما يقوم يقوى تحايل ولا شنو كان كبير ما يتلف الدولة ما يسيكي كم ده كله سخافة والحمد لله في داري يعني قدرنا عملنا شغل كتير أي نانم شغل كأديل تسوي ده ما عند فوق حركات
1: بيدي عند فوق معارضة
2: قاعد ما على هم بس بيسوي ما على فيلان ده بيسوي ما على ما أنا كم ما أنا ده خلاص نتلفة نسوي كي كنا نهدي شغل نكيد فوق ما اليوم الحمد لله زي ما شفتو وقت الحكومة خطت داري نانم كي بمال انتنسيون كي خطو عشان لا يتلفو نانم ما في
1: صح
2: هاي داكو مش لكي لومو دول لنازم منك قابلا وكي بلبسوكي باكلوكي والناس ده كله يدومهم في مكان واحد كلهم كاتوفوا عن بيناتكم ولا قال ده حدادي ولا قال ده يعتهر ولا قال ده يعتهر الناس ده كله بلوم بكاتوفوا عن بيناتكم ده كادو من ده زيادة ما في
3: صح
2: وده في دول آخر ما يقدروا يسووا اليوم أنينا الناس اللي ينسكو قاعدين يأجبوا يأجبوا يعني بيجي ريفيرانس لينسكو داريرة دونك أنا كلامي لنكمل نقول أي واحد خليه يفكر يفكر لي ورايا ويفكر قدامه أني نجينا من وين وماشين وين وجدة بلدنا
3: صح.
2: ما بلد أنا نادم وايد ولا ناسين بلدنا خلي ما نتلفو شغل الحكومة من زمان صغطة يعني سبحان الله حكومة خدت مليارات لي عشان يلوم الناس ده كل سوا
3: في
2: الوحدة ولكن أني ناس قدين بس نتابو نادم وايد ولا هاي تلفو مشلك هاي تسوو مشلك أمشي جوخة فلان
3: صح.
2: خلي يشوفوا ناس ندمانين ألوم في ليبيا في السودان كيف ناس ندمانين ناس قدين ألو وحلا اليوم الناس قاعدين لاجين ولا عندهم اكل ولا عندهم شرب
3: صح
2: خلينا نفكروا لبلدنا لا وما نتلفوا كلام الحكومه ورا نتعبوا عاداتنا وادبنا خلينا نقبلونا ادبوا ايالنا عشان ما يتلفوا والايال بس باكر يودوك جنه وايال يودوكنا كما ادبتوا مالي
3: خلينا نقبلوا لادبنا واحترامنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا التشاديه ودائما خليه يكون بيناتنا نشر هنا رساله ثقافه السلام والتعايش السلمي لان بلدنا تشاد كان زمان الناس يرفوها بالحروب وعدم الاستقرار اليوم بعرفوها بالسلام والامن والاستقرار وده شرف كبير لنا نحن ونقول لك السيد الأمين العام لوزارة الثقافة عبد الله بابلي شكرا لتلبيتك الدعوة وإن شاء الله نقابلوك في السنة الجاية في إنجازاتنا رئيس الجمهورية إن شاء الله
2: إن شاء الله نشكركم كثير إن شاء الله شكرا
3: مستمعينا الكرام في كل مكان نشكركم لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل المهندس مهدي عبد الله وفي الإخراج عبد الله طوش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد ومني في الإعداد وتقديم هنا البرنامج عزة علي علومة متابعة سعيدة نتمناها لكم مع باقي برامج هنا الراديو تشات
0: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنور رئيس الجمهورية رأس الدولة تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي رئيس الجمهورية
3: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة وذلك من خلال المشاريع 12 و100 عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تقوم الإذاعة الوطنية التشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمبينا.
1: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معاكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة في وسط العائلة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7 و15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 20/5/2026. بخدمنا في طاولة المراقبة شيف دي زونس توجور زونس جيمتر روجي. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة أجيديري غوبير. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيدو تروا هنا الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول لفاصل غنائي سيد أبدقم. هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز بريفي بشارة محمد الدنبركي هناك من دوبة. نقول لك مساء الخير كم تقنين
2: والمعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لهم يات رجال لهم يات رجال علي والمم سيد دول الرجال البلا ما بمقري يا دول الرجال. I'm not the judge.

0: انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع لدناك زردي لا سلطان التجاني والذلوان الاباس الماء بخجلك طبنا الخلف قد بيض قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الغمات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا اباكر ولا لي دول رجالا كم بلا مدن والمعلم طمان التجاني دول رجالا كم من يال بنات الشيخ اللي قريقا والشيخ مرد الرجالا سلطان التجاني قول لك يا رجالا الهم عاد رجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلا مد الله والبراهيم الهم عاد رجالا كم من يال بنات البلام والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني لهم يا رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لهم يا رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي مسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال البياض المال جيت ولا كمان ده ولد الجد

0: kisai daraba tira banin zalara ala jaba kardishi waldanna daraba tira banin zalara الرجال البياض المال انا اجمليمي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات راب اللي نزل را
1: مسؤول السمعت يا رجات نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتني اليوم الشيء يعني دار الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النجري لكم أسماهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم آدم إدريس أبكر عند ترين في كارتيان قبو سيكسيون 4 يلو 141 لو 7 أحمد حسن دلامة عند بكان في كارتيان جينيبور سيكسيون 2 يلو 26 لو 7 شريف صالح عبد الرحمن عند ترين في كارتيان جينيبور سيكسيون 2 يلو 26 لو 3 Hissène Eye Kosomi, Inda Terrain Fi Quartier Guinebor, Section 2, Ilo 26, Lot 9. Moussa Hamid Maki, Inda Terrain Fi Quartier Digel El Koudou, Section 3, Ilo 49, Lot 9. Kellou Mohamed Idriss, Inda Bakan Fi Quartier Zaraf, Section 2, Ilo 48, Lot 28. Wakhirana Mohamed Abdelkerim, Inda Bakan Fi Quartier Angabou, Section 5, ilo 194, lo 3. كلهم كي كمامشو البلاغ دا كونفوكاسيو. بلاغ أنا هو دار. يوسف شرف الدين قاعد في كارتيه جوجي. بيفتش بطل من أي إنسان اللي جاو شاف أو كرب أخوه. عثمان يوسف بركة. عند 20 واي سنة والولد ده الشيء كي أقل ما أدين مرك من البيت من قبل 4 يوم ويا حسة بكانة ما معروف لابس لي جلابية غبشة تي شيرت وبنطلون أزرق فبطلب من أي إنسان اللقية خليه بنادي في نمران التليفون 603-403-5441 نكرر يوسف شرف الدين قاعد في كارتية جوجي بطلب من أي إنسان اللقية أو شاف أو كرب أخوه عثمان يوسف بركة عند 20 واي سنة والشيك أقل ما أدين مرك من البيت من قبل 4 يوم ويا حسة بكانة ما معروف لابس لي جلابية غبشة تي شيرت وبنطلون أزرق فبطلب من أي إنسان اللي خلي بنادي في نمران تليفون 63-43-54-41 الله يقبل الأهل بالعافية والسلام محمد أبكر ببلغ بودار هنا أخو أبكر آدم مرك من البيت من كارتيه شارع 40 ما بعيد من إكور ريبو وده من يوم الأحد الفات وماشي لسوق الكبير أخو ده عنده 60 سنة وشي كي أقل ما أدين وبكلم كلام قران لابس لي جلابية بيضة وعنده طاقية أي زول كان لقاه أو شافه كراف في بكانه خلي بناديم في نمران التليفون 606-57-69-23 تيجو 99-20-50-55 نكرر محمد أبكر ببلغ بودار هنا أخو مرقان أنا أخو أبكر آدم مرق من البيت من كارتيه شارع 40 ما بعيد من ليكور ريبو وده من يوم الأحد الفات وماشي سوق الكبير أخو ده عنده 60 سنة وشي كي أغلى ما أدين وبكلم كلام قران لابس ليه جلابية بيضة وطاقية كودمول أبيض أي زول كان لقاه خليه بينادي في نمران التليفون 66-57-69-23-99-20-51-55 الله يرجع بالعافية والسلام يوسف محمد كان في كارتيه جوجي بفتش أخوه الصغير عثمان يوسف مرك من بيت الأهل من يوم الجمعة ويا حسا ما عارفين نقايد وين شيا مرطان أقليا لابس ليه جلابية غبشة وإندا جسنر وما إندا مشاكل ما بيسوي مشاكل أي زول كان لقاه خليه ينادين في نمران التليفون 65-00-24-79 63-21-79-91 الله يرجع للأهل بالعافية والسلام. بلاخ نوادر إساخة لابد وأخوه عبد الكريم لابد. بطلب من أي إنسان أن لقي أو شاف أو كرب أخوهم موسى إساخة عند 10 سنة مرك من البيت من أول تمس ويا هسه بكانا ما معروف. أي زول كان لقى أو شاف أو كرب بكانا خليه بودي للبوست أن البوليس القريب ليا أو بناديم في نمران التليفون 99-60-1-10-6-64-RTL-64-30-77-92. نكرر إساخة لابد وأخوه عبد الكريم لابد بفتشوا أخوهم الصغير اسمه موسى إساخة عند 10 سنة مرك من البيت من أول تمس ويا حس بكانا ما معروف. فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كربا في بكانا خليه بودي للبوست أن البوليس القريب ليا أو بنادين في نمره عن التليفون 99-60-3-10-6-64-RTL-64-30-77-92. الولد الله يقبل لأهله بالعافية والسلام. بلاخنا 40 عائلة الشيخ علي بكري السائر النايم القاضي محمد تئيسة الحاج محمد السائر ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون الصرخ إلى 40 يوم عن المرحوم أخوهم وولدتهم الشيخ بكري علي. الصرخ إلى 40 دي تبقى يوم الأحد في ملاوية هلي تبلام محمد رمضان. نكرر عائلة الشيخ علي بكري السائر النايم القاضي محمد عيسى الحاج محمد السائر وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون الصرخ إلى 40 يوم من المرحوم أخوهم وولدهم الشيخ بكري علي. الصرخ يتبقى يوم الأحد في ملاوية هلي تبلام محمد رمضان. بلاخنا وفا قج رخيص آدم عمر يونس محمد فكي علي حسن ديدي علي يعقوب بلاما بكيري جدة إما قجة وقنبو محمد. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوتم آشي ديدي ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه أنجاري كواس بعد الظهر. نكرر قجة رخيص آدم عمر يونس محمد فكي علي حسن ديدي علي يعقوب بلاما بكيري إما بلاما بكيري جدة إما قجة وقنبو محمد. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوتهم آشي ديدي ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه أنجاري كواس. الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات. بلاغنا 40 الحاج محمد ديل آجي آدم دنا آدم توم آدم محمد الضيف فاطمة أجد آدم محمد أشتا محمد جيمي محمد جيمي أجد أمبدي كرشي أسمان أبوه موسى محمد حامد أحمد رمات حامد. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم هنا أمهم وأخوتهم أخي أجد. السرق تبقى بكرة يوم الجمعة في أبالي هلي تبلا محمد الضيف كانتون أفرق بلا ما إما آدم عمر عبد الكريم حسن آدم عمر آدم أبكر آدم. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرق إلى 40 يوم أنا المرحوم بلاما آدم حسن تبقى يوم الجمعة أم بكرة في أبديدي قصور. بلاما إما آدم عمر عبد الكريم حسن آدم عمر آدم أبكر آدم. وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم أنا المرحوم بلاما آدم حسن تبقى يوم الجمعة أم بكرة في أبديدي قصور. نواصل بالبلاغات. لغاتنا الفرحة الحاج محمد بلاما محمد أبكر إدريس بشارة إدريس جدة محمد إما محمد علي إما محمد الإمام الحاج محمد حسن جبرين آدم مكايلة عمر مكايلة موسى مكايلة صالح محمد مكاينة محمد جبرين الضيف أجيت حسيني جبرين محمد أجيت حسيني عمر محمد حسن محمد هارون حسيني أمباري عبد الله التوم آدم التوم أبكاكا التوم عبد الرحمن موسى بشير الدنا قسطة الدنا بخاري محمد حسيني الهاج أجيت حسيني حسيني حسن عبد الرحمن هارون بلام حسن يونس صالح أبيسو لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بأروس أنا أخوم الحاج محمد المعروف بأي أي الأروس يبقى يوم الجمعة والعزومة يوم الأحد في مرديا هلي بلام موسى محمد التكيم كانتون أصلا نكرر الحاج محمد بلام محمد أبكر إدريس بشارة إدريس جدة محمد إما محمد الإمام الحاج محمد حسن جبرين عدم مكايلة عمر مكايلة موسى مكايلة صالح محمد مكايلة محمد جبرين محمد أجد حسيني عمر محمد حسن محمد هارون حسيني أمباري عبد الله التوم آدم التوم أبكاكا التوم عبد الرحمن موسى بشير دنا قسطة دنا بخاري محمد حسيني الهاج أجد حسيني حسيني حسن عبد الرحمن هارون بلام حسن يونس صالح أبيسو لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس أنا أخوهم الحاج محمد المعروف بآي على روس يكون يوم الجمعة والعزومة يوم الأحد في مرديا هلت بلاما محمد بلاما موسى محمد التكيم كانتون أسلا واصل بالبلاغات بلاغ وفا كوماندان محمد ود الامير جيمي الشيني ود الامير بشارة ود الامير بلاما موسى أبكر شيخ محمد أبكر بلاما محمد جبرين النصر عائلة آدم برما عائلة موسى عائلة رمات مملوم عائلة رمات مملوم توم شيخ محمدية سماعين أتمان محمد معلوم أبكر جبرين عبد الله الديف الوكيل آدم جبرين شيني علي الحاج عبد الرحمن محمد هارون إساقة فتشو دقلة خالة هلوف بلام إبراهيم بشير أبكر التوم آدم مارادونا عبد الرحمن جبرين محمد خميس يوسف جبرين جدة التوير الإمام دنا جدة الإمام جامع عبد الرحمن الحاج رمات توم شيخ جبرين آدم آدم إبراهيم كلهم في جوغان كبير لهم الحزن ببلغوا لبلام عبد الرحمن عمر بلام النور إبراهيم بلام أبو محمود بلام هارون جدة بلام حامد حسيني بلام أبو جدة داداي بلاما جبرين جابر بلاما بركة نوام شيخ مهمة بفيل بلاما بشارة هليليف محمد ولد السلطان الإمام طه محمد كلهم في جمينا فارة بلاما الحاج دناء بلاما بكر آدم ميلندو بلاما أحمد أندرو بلاما رمات محمد بلاما حسين بركة بلاما أحمد توم الشيخ أدو أبكوشا بلاما عبد الرحمن أبقاسي شيخ أبتشنغارو شيخ آدم مرحال شيخ حسن جبا بلاما حسن جبا بلاما عمر رمضان بلاما توم جرما دلقي خليل جبرين عبد الرحيم الهاج هارون مليمي شيخ جدة دوشوش علي تجاني رمات أبكر بلاما نجوان دودو شيخ عبد الله بنية شيخ أزرق محمد بلاما بكوشا شيخ شرك نكور الهاج لاميدو الهاج لاميدو هارون صالح أبا جدة جبرين في أمود الله أبكر شايب رمضان آدم المعروف بإم بي إس أبكر رمضان في جوز الطور إما ولا نجوم بلاما جدة شدرة أبا جدة حسنة في كاغا شيخ أبخريس مؤمن بلاما عمر محمد شيخ محمدو حسنة عبد الرحمن دونغوس الحاج هارون محمد شيخ محمد ولدنغولي دلقي جيجير في جبل نيرو جبرين حسنة في علايا عبد الرحيم الحاجة في نجوبدي الحاجة بكر كانمبو ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللائرفة بوفاتنا أخوتهم وأمهم هو توم المعروفة بهوى الجدي ماتت أميس ليلة الأربعاء طرد ليلة الأربعاء وصارت تبقى بكر الخميس في جوغانا كبير اللي بلاما موسى بكر الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة واصل بالبلاغات بخصوص السكان هنا مدينة جميلة برنو لهم الشرف بأزموا كل الناس في المناسبة الختامية عن قراءة القرآن الكريم وده من أجل الآفية والسلام والاستقرار في تشاد. المناسبة دي تبقى يوم السبت 23 مايو 2026 من الساعة 2 هنا الظهر في جمينة برنو يعني 15 كيلومتر صباح للعاصمة جمينة. المناسبة للقرآن الكريم قروا 100 قرآن كريم والمناسبة اللي قاعدين بيسووها من قبل 30 سنة. الهدف الله يجيب العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد. تعالوا بكثرة شاركوا أخوانكم في ختمات القرآن تبقى في جمينة برنو. فمطلوب من رجال الدين المداحين والناس اللي بيحبوا الخير والبدور وشيلوا فاتي كمان بمشوا بحضروا في المناسبة. الله يجيب العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد. اللهم أمين إن شاء الله. سمعوا بوفاتنا بنيتم وأختم وإمتم وأمم ماري كلير جبرين سي ماتت يوم 2 مايو 2025 في كوتونودا في دولة بيني بعد مرض قصير. عشان دار أسرة الكبيرة هنا كولار فيليكس انغاماي جاري مالا غورو هيسين تاكيا انغامادا بونغو هابسيتاي سي جبرين سي ودومبسي. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان والناس اللي في هنا سار كيابي بهوبي مرابي سيمو غوتوبي دوبا ديني كات بيكورو سوهيو مغهو كان هنا تشاد ولا قاعدين في الخارج الجايين هنا الجسم أنا سيدة ماري كلارا جبرين نسي بابقى يوم الجمعة عن بكرة 22 ما خطين أبريل لكن عن بكرة ده 22 ماي. فكان الكلوة كمان في أمتكون في بيتنا أشتا جبرين سي. المناسبة هن الكور الجنازة بسوي يوم 23 مايو 2026 بالساعة 10 النار من الليسي هسه كل جاي في شهر 4 جاب اكتب أبريل ده في كاتدرال نوتردام دي لابي هن جمينا. بعدها كمان بمشوا بدفنوها في مقابر هنا فرشة. نواصل بالبلاغات. عزوم الرئيسة هو الجدي خديجة الجدي فاطمة الجدي زنوبة أبا أو زنوبة أبا الطروق جدة جدة الضي إما توم جبرين أما بوا قدوري أصيلي موسى لوم الفرحة. ببلغوا لمعلوم جيمي جبرين جيمي شريف دقور دلقي محمد تشوكا دلقي موسى دلقي سم جدة الرئيس محمد تبركة وكل الشباب في نبلتيات هارون الحاجة دلقي إدريسة دلقي إدريسة إما محمد جبرين الرئيس محمد حسن الرئيس جدة بنية وكل الجروب القادرين بلاما أبكسرة البشير عبد الرحمن علي عبد القادر يوسف هبيلي حسن محمد كلهم قاعدين في بللة جيمة علي الحاجة موسى وزوجته الجدة جبرين إما الرئيس أدم كوري الرئيس مريم محمود عبد الرحمن والتا كلهم في اللينيا أبكر إلو أبخريس علي إيسا كاجولي بلاما أجيت غريما توما عبد الله بلاما تجاني إلي عبد الله سليمان في هشابة شروما محمد عبد الله عمر في الدينو سلطان ميت صالح ميت دنتهم الشيخ عمر بلاما جدة دلقي اللوان أبا جدة دردار فكي قلديما دلقي موسى أبكر دلقي بلاما هارونا دلقي بول أكا دلقي حمدان محمد خالة الشيخ الجابر شيخ جبرين قدوري وكل خيانة صالح جدة أبكر جدة عائلة إدريس بنية في جوز الطور دلقي جدة القاضي دلقي عبد الرحمن شتات عمر التجاني أبسين حسنة في مبتة عبد الرحمن أبزريبي محمد جدة أبكر دنا عبد الله محمود الحاج عيسى آدم يوسف عمر أبكر جيمي غاجي جيمي الدقش عبد الله أبكر عبد الرحيم في نيمينا بلام شيبو هارون آدم في الرياض أشي أحمد وكل أخواته في الدقنة أنكسير إيديو في دربالي الرئيس جميزي الرئيس توما الرئيس بشرى الرئيس جواهر الرئيس مريم يونس الرئيس أداء كلهم وكل بناته الرئيس بشير آدم يونس إدريس موسى إدريس الرئيس خديجة صالح في فرشة الرئيس خديجة وجروب القلب الكبير الرئيس إدريس في بربيطة محمد كفترة في كسري الرئيس محمد كوري الرئيس إجال موسى في مرجع جروب نار أجد سندا أخيه وزوجها محمد في نجمينة غوني عبد الله وبكر موسى في أنجايري إلي والجزر الرئيس عبد الرحمن أبو أمينة الرئيس عزيزة أنجيني موسى الجدي عادم بلاما ولكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بعروسنا بيت حواء الجدي العروس بكون يوم الجمعة والعزومة تبقى نفس اليوم في كارتيه سقيطي والحفلة بهية الفنان أبو صالح والحاج والدم بتيو
2: الهموم هن الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هن موف أفريقيا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هن تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق

0: أفريكا نادوا كل الشبكات مفافريكا عالم جديد يناديكم.
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام.
3: الشباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان نشرت الأخبار الدارجية من راديو تشاد. النشرة هنا اليوم أشياء بقدمها لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار المسائية الأهم يوم الأربعاء يوم 20 شهر 5 سنة 2026. اعتذر النشرة نبدوها بتأخير هنا دقيقتين. الدورة العادية انت البرلمان والكونغري هنا البرلمان التشادي انفتحت اليوم الصباح في القصر هنا الديمقراطية. المناسبة الرسمية كان رأسها الرئيس هنا الكونغري ألي كولوتو تشاي. وزير التعليم العالي البحث العلمي وتدريب المهني دكتور سيتاك يامباتينا قاعد بيتابع في جولته في داخل البلد. الوزير هنا الإعلام خشم الكلام هنا الحكومة خشم الكلام هنا الحكومة قاسم شريف محمد كان فتح رسمياً الله صالح انت الجريدة هنا التحرير هنا الوكالة الأشادية انت النشر الصحافة والنشر الاتيبي وتسمو أخبار آخر. الدورة العادية انت الكونغري البرلمان هنا جات المناسبة كان فتحت روما الصباح في القصير هنا الديمقراطية ورأسها الرئيس الكونغري ألي كولوتو تشايمي. المناسبة دي كان بقد بحضور هنا الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة دكتور راماتو محمد يتوان مسألتها أهل الوزير الأول الرئيس المجلس الشيوخ أي السنة وكثير من الشخصيات الرئيس الكونغري ألي كولوتو تشايمي كان حجة في خطة طاب بكون الملمى الكونغري دي مهمة زيادة. تفاصيلها الخبر نسمو مع حاجة وحبيب عمر.
2: الملمى الآدية هنت البرلمانيين مع أعضاء هنا مجلس الشيوخ جاد بهدف ناقشين الأوضاع اللي بتتألق بشؤون الأمنية والاجتماعية. في بداية الملمى حج رئيس الجمعية الوطنية ورئيس هنا الجلسة ألي كولوتو تشايمي حج في أهمية هنت الملمى الخلتهم بناخشوا كل المشاكل هنت الأمن واللي بتخص العدالة الاجتماعية. ألي كولوتو تشايمي قال الملمى المشتركة هي للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بخدمه في تطبيقين النظام الإداري ويربطوا العلاقات مع المؤسسات الكبيرة هم بلدنا تشاد. زاد في كلامه وقال قبل أسبوعين اتعرضت قوات الأمن والدفاع لهجوم من قبل بوكو حرام في لاك تشاد والكان ما تفكى جنود بدافعوا للوطن. في وقت ما قاعد بيتكلم رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي وقف وقفة هنت الصمت دا للأرواح الشهداء الهم الأساكر الكام ماتوا في الهجوم وكمان كلم في الكوفر في اللي حسي قاعد في لاك تشاد ودا بسبب التحديد الإرهابي الكان خطتها الحكومة في يوم 7 من شهرنا القاعدين فوقا. ألي كولوتو تشايمي بطلب من الحكومة خليه يزود الكوفر في ل45 يوم آخر ودا لعشان يوفروا الأمن ويحموا السكان العايشين في لاك تشاد. وقدم شكرا لرئيس الجمهورية جمهورية كبيرة الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو الهو في رأس الحكومة وكمان الجيش في جهودهم المواصل في أمن هن المواطنين وقال ما راضين بالالتحامات الجاية من جانب هن الأمم المتحدة للجيش التشادي. نذكركم بكونه الملمة دي حضروا فوق عدد كبير من أعضاء هن الحكومة وعدد من الدبلوماسيين القاعدين بخدمه في بلدنا تشاد.
1: الوزير هنا التعليم العالي البحث العلمي وتدريب المهني دكتور سيتاك يامباتينا قاعد بيتابع في جولته في داخل هنا البلد مشى في لاي هناك في تونجيلي. الوزير ما بس مشى بشيف الحقائق لكن بفند وبشيف شنو اللي ممكن يتصلح ويصلحه في مجال هنا التعليم العالي. حفلة بقت لهم الله صباحين في مباني هنا الأنماء هنا أنطين هنا جائزة الكبرى الإفريقية هنا الكتاب بخص الأمني ولا جوية استراتيجية الجائزة دي كان قامت بتنظيمها المنظمة الإفريقية انت التنمية الاقتصادية وانت الجنرال دي ديفيزيون بخيت نوكي شرف الدين كان كتب كتاب خصصة للظاهرة انت الأدم عدم الأمني في لاك المناسبة كان بقد بحضور هنا الوزير هنا الأمني العام والحجرة الجنرال علي أحمد قباش مسألة للوزير هنا ديش تفاصيل الخبر نصمم عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم
3: بفكرة من المنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية نظموا حفلة قدمين الجائزة الكبرى لأمم إفريقيا للكتب المرجعية في مجال الأمن والاستراتيجية الجغرافية لسنة 2026 للجنرال بخيت نوكي شرف الدين الكان قدم كتاب بعنوان ودرين الأمن في الحدود في منطقة لكتشاد بيوضح في المراحل الاستراتيجية هن ودرين الحنبولات وجيبين حلول محتملة وده لعشان يواجه الحنبولات الحقيقية التخص التنمية والسلام والأمن الكاتب التشادي الجنرال بخيت نوكي شرف الدين ولد في سنة 1972 في بورداني في أمجرس وهو شخصية معروفة في الجيش الوطني التشادي وعند درجة انت الماجستير في الاستراتيجية والأمن والسياسة الدفاعية من جامعة الدراسات الأولى في باريس وفي كلمتها وقت الحفلة كلمت المنسقة العامة للمنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية الدكتورة ريلي ماري ليليان بكون إفريقيا وبالأخص تشاد وبالتحديد منطقة انتلكتشاد قادت تواجه توترات عنيفة بما يخص ودرين الأمن العابر للحدود وده يدور فهم واضح وشامل يجي قبال الحدث ما يقى ويتمد فوقه نيابة عن ردود الأفعال وضحت بكونه ده الموضوع الأساسي والأول الكان خلى المؤلف يكتب الكتاب الجديد كان من جانبه أكد الكاتب الجنرال بخيت نوكي شرف الدين بكونه الجائزة دي هما هدية ساكت لكن هي مسؤولية تخص مواصلة انت التفكير والتعبير والمشاركة في جيبين فكرة استراتيجية إفريقية قوية ومستقلة ونذكر بكونه الكتاب الجديد الكان كتبه بعنوان انعدام الأمن في منطقة انت الحدود في لكتشاد تحليل جيو استراتيجي حنبولات واستجابات محتملة مكون من 407 صفحة
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم الوزير هنا الزراعة كده بلا كان رأس رسميا لهم الله صباح في راديسون بلو أو في أوتيل ريزيدانس المشروع هنا تحسين الصحة هنت الزراعة والإنتاج المشروع ده بنفذه في ولاية مايو كيبي صباح مندول شاري بقرمي ومدينة أنجمينة تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم
4: لأشان يضمنوا في الزيادة عن الإنتاج الزراعي وطوران ريادة الأعمال في تشاد بقت المناسبة عن البداية الرسمية عن المشروع البحسن التراب البزرع فوقا والإنتاج عن المحاصيل الزراعية في كلمتها بالمناسبة المديرة القطرية عن الصندوق الدولي البدعم التنمية الزراعية راشيل سيم وضحت بكونه الهدف من أنتان البداية الرسمية عن المشروع ده لأشان يقووا الجانب الاقتصادي للشباب والأوين وأيضا يمولوا فوقا لريادة الأعمال وينتو الفرصة للسكان عشان يزرعوا كل الممثل عن الاتحاد الأوروبي في تشاد رال راويت قال بكونه همن قايدين بخدمه من خلال أنتان البداية الرسمية عن المشروع ده عشان يقدروا يطوروا القطاع عن الزراعة في تشاد وأيضا يقدروا يساهموا بطريقة عديلة عشان يدعموا الجانب الاقتصادي والاجتماعي من جانب الوزير عن الإنتاج والتصنيع الزراعي كده بالا وفي وقت رأسانا للمناسبة قال بكون الحكومة التشادية قيدة تجدد نيتها في بناء نظام زراعي دائم يقدر يتحمل كل شيء ويساهم في وفران فرص أفضل للشباب والأوين عشان الزراعة في تشاد هي واحدة من الركائز الأساسية عن التنمية المستدامة. نذكرك بكون التكلفة المالية عن المشروع دا وصلت تقريبا ل 65 مليون يورو، يخص ولاية مايوكي بصباح وولاية ماندول وولاية شاربا جرمي، بالإضافة لمدينة أنجمينة.
5: محمد أحمد عبد الكريم الوزير هنا البنية التحتية أمير إدريس كوردا كان رأس البداية لما الصباح انت العمال هنا عدلين الشواري هنا كرتي حبينا أمبطة إدرو كاربير بطل بقرة دي في بلدي هنا ستة مارندوسما هنا العاصمة أنجمينا. بعد البداية انت العمال هنا كملين الشواري ده الوزير كان حجة كتير بما يخص الاحترام على الموعد هناك ماله انت الأعمل حاجة هو حبيب عمر.
6: بهدور رسمي لسيناتورة أشتا صالح دمان بقت المناسبة عن إطلاق النسخة الأولى من مبادرة الموعد الرقمي الكان نظمتها جمعية روندي سوسيال تحت عنوان الرقمنة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحدث منا كمان لعشان يسووا منصة لتبادل فوق آراء يشاركوا الخبرات والتحديات عن الرقمنة في بلدنا تشاد. رئيسة جمعية روندي سوسيال عائشة آدم عبد الله قدمت كلمتها وأكدت فوقها بكون جمعية روندو سوسيال من أسسوها ده قط برنامج على تمكين الشباب ضمن أولوياتها، وده لعشان يقووا فوقها ريادة الأعمال في تشاد. وكان لسيناتورة أشتا صالح دمان شكرت جهود على الجمعية في إطلاق المبادرة اللي بتسعى لتقوية قدرات الشباب في مجال هن الرقمنة العامة، خصوصا قوين مسار التحويل الرقمي في بلدنا تشاد. في وقت رأسانا للمناسبة المدير العام النائب في وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم حج في اهتمام الوزارة في المبادرات المثل دي عشان هي تعكس حجم الاهتمام المتزايد في مستقبل هن الرقمنة في تشاد، وأكد في أهمية هن لمين الجهود عن بين مختلف الفاعلين لعشان يبنوا اقتصاد رقمني قوي يقعد ويواكب مع تطورات التكنولوجيا في بلدنا تشاد.
5: فاطمة عبد الله بركون اعتذر رسم متودي ما حجة وحبيب عمر، لكن فاطمة عبد الله بركون حجة لنا بما خص المشروع اللي كان بدأ رسميا لوم الله صباح في مباني هنا الأنماء اللي بيسموا الموعد هنا الرقمنا في خدمة هنا التنمية الاجتماعية والاقتصادية. البداية هنا العمل كان رأسها الأمين العام النائب هنا وزارة هنت الاتصالات الاقتصاد الرقمي محمد صالح إبراهيم بحضور هنا الشركاء وكثير من المعزومين. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. نرجع للخبر هنا وزير هنا البنية التحتية أمير إدريس كردال كان رأس رسميا البداية هنت العمل هنا كملين الشوارع هنا كرتية حبينا أمبطة إدرو كاربير وبطل بقرار في بلدية هنا ستي مرن اسمها هنا العاصمة جمينة. بعد البداية هنت العمال الوزير كان حجة مع المسؤولين هنا الشركات بما يخص الاحترام هنا الموعد هنا كملين العمل حجة هو حبيب عمر.
2: زيارة هنا وزير البنية التحتية وفكان الأزلة وجددان الشوارع أمير إدريس كوردا في الدائرة السابعة مشى عشان يشيف ويراقب المشاريع الذهاب بدوها في الدلان الدروب والشوارع دي في درب هنا هبينا أطرون ودرب هنا هيدرو كاربير جرياش. وفي وقت الزيارة الوزير هنا البنية التحتية وفكان الأزلة أمير إدريس كوردا سمي من الفنين في شنو الناقصهم وشنو البيدورو بخد مبيا. بعد الزيارة حج وزير البنية التحتية وفكان الأزلة أمير إدريس كوردا وقال
7: شاري يمشي من أوران بوين دي أكتوبر بسبع يمشي نانون ريو نمرو 4 في شانتي ريال من إدرو كاربير يمشي كوتي قرياج مالاتا بسبع يدل ريو تنين دولا لانسما سوينا اللي خريب دا يخدمو درب التنين دولا خريب دا نازقا يطبو زيادة في يمشي بعلم داخل خريف وايدين يمشي بمركبة والناس تعبانين سي وقت دا داخ لكن مهم كنجو نابدو أذن الشركة دا كملت 10 كيلو بكوتيها هنا غاسي أترون ما في قوي دا كمل 10 كيلومتر ومن كمل هناك دا مباشرة نبدو هنا ترابو وايدي نقدر نسوي في خريف ترابو أنا أسيني سما دول كانيبو دول كوليكتر دول نقدر نخدم في خريف.
2: نذكركم بكونه الوزير طلب من الفنيين خلي أجلا يكملوا المشاريع الفضلت ويشولوا كل الإجراءات اللازمة ليسهلوا الدرب للمواطنين عشان يمشوا بنظام.
5: أجهوا حبيب عمر نمشي في دوبا هناك بدأت لهم الله صباح أعمال هنا ورشة انت أخبار وتوئية للرفيجي المناسبة كان نظمتها اللجنة الوطنية هنت الاستقبال واندماج هنا الرفيجي والناس الراجعين المناسبة بقت في دوبا بحضور هنا كثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر من هناك نسمو مع أدم يحيى بنية.
8: أكثر من 135 ألف لاجئ من إفريقيا الوسطى لجؤوا لتشاد بين 2003 و 2024 ده حسب إحصائيات مفوضية اللاجئين الHCR وعشان الدولة تضمن حمايتهم وتنظم أوضاعهم الحكومة التشادية سوت عدة قوانين من بينها قانون اللجوء لسنة 2020 البنت الحقوق للاجئين لكن لسه بعد الجهات المكلفة بتطبيق القانون ما عندها معرفة كافية وده السبب الخلاهم بيسووا الورشة هنت التوئية دي. ممثل اللجنة الوطنية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين والآئدين علي عبد الرحمن محمد طلب من المشاركين خليه يبذل جهودهم في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء. ومن جهتها القائمة بأعمال مكتب مفوضية اللاجئين في غوري كوندي نانتيني أشادت بالتعاون القوي بين تشاد والمفوضية في رعاية وحماية اللاجئين. قال للأمين العام هنا مقاطعة نيابيندي آدم وارو مالاي أبر عن فرحته بتنظيم اليوم التوئوي ده وأكد التزام السلطات المحلية بحماية اللاجئين ومساعداتهم ليندمجوا مع المجتمعات المستضيفة. وخلال الورشة المشاركين يناقشوا كثير من المواضيع منها مهام الوكالة الوطنية للهالة المدنية وفق القانون رقم 002 الخاص بإصلاح السجل المدني في تشاد وكمان الاتفاق الثلاثي بين تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومفوضية اللاجئين حول الأودة الطوأوية للاجئين. دوبا آدم يحيى بنية الراديو تشاد.
5: دائما في خدمة هنا الرفيجي والراجئين بدأ رسميا في مدينة أدري مشروع هنا جبان العافية والسلامة للرفيجي والناس النازحين. تفاصيل الخبر من أدري أسمعنا الديبارتمان هنا أسونغا نسمو مع أبو بكر موسى نورين.
9: بدت حفلة حنا انطلاق مشروع النجا كان نظمتها منظمة سيريس هدفها عشان ينقذوا الأرواح ويحافظوا على كرامة الناس ويقللوا من المقاتل القديم يلقوا النازيين واللاجئين والمجتمعات المضيفة. ممثل منظمة سيريس بوكوكون ماتيري قال المشروع ده مهم شديد عشان يقوي الاستجابة الإنسانية ويواصل المساعدات والخدمات الأساسية للناس أكثر ضعفا ويحسن معيشتهم. شفد ميسو حنا منظمة سيريس قسم وطرة قال المشروع هنا النجاة جاي يقدم استجابة إنسانية كاملة فيها حماية والدعم للناس الضعيفة ويقوي قدراتهم لقدام. أمين العام هنا محافظة أسونغا محمد إيسا بكر رحب بإطلاق مشروع في أدري وقال المشروع دي جاي يسند الأسر الضعيفة والنازيين واللاجئين والمجتمع المضيفة وقدم شكره للمنظمات الشركاء الإنسانيين الوقفوا مع الناس. من مدينة أدرى أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية.
5: شكرا أبو بكر موسى نورين. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:37 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الدورة العادية هنت الكونغري هنا برلمان هنا تشاد انفتحت لهم الله الصباح في القصر هنا الديمقراطية. المناسبة الرسمية دي كان رأسها الرئيس الكونغري علي كولوتو تشايمي. وزير التعليم العالي البحث العلمي وتدريب المهني دكتور سيتاك يامباتينا قاعد بيتابع في جولته في داخل هنا البلد. الوزير كان ماشي في لاي في عاصمة هنت تانجيلي. حفلة هنا أنطين هنا الجائزة الكبرى هنت الكتاب البخص الأمني واللجوء استراتيجية. الجائزة دي كان أنطوها لجنرال دي ديفيزيون بخيت نوكي شرف الدين. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتبه لكم ليونيل نومينغر مصطفى بشار محمد أحمد عبد الكريم عبد الرحمن ميكائيل مومين عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم حجه هو حبيب عمر وفاطمة عبد الله بركو. قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير وقبير. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيونا سمعت الرشاد بعد ما سمينا نشر على الدرجية نرجع للسيد عشان نوصل لكم بالبلاغات بلاغة قبل قرينا ونقرأ آخر الحاج محمد بلا محمد أبكر إدريس بشار إدريس جدة محمد إما محمد الإمام الحاج محمد حسن الجبرين أدو مكايلة عمر مكايلة موسى مكايلة صالح محمد مكايلة محمد جبريل محمد الجد حسيني عمر محمد حسن محمد هارون حسيني أمباري عبد الله التوم أدو التوم أبا كاكا التوم عبد الرحمن موسى بشير دنا قسطة دنا بخاري محمد حسيني الحاج الجد حسيني حسيني حسن عبد الرحمن هارون بلاما حسن حسن يونس صالي أبيسو لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوين والرفقان البر والداخل بعروسنا أخوهم الحاج محمد المعروف بأي العروس تكون يوم الجمعة ولازم يوم السبت في مرديا هلية بلاما موسى محمد التكيم كانتون أسلا بلاخنا شكر الشباب من هلية نمري الشباب من بلدي بشارة والشباب من مبالينا بشكروا جلالة السلطان محمد يجي لك الشلة كاسر اللوان إبراهيم ماجد مهدي شبت كانتون هنا كدادا السوبر في هنا اللينيا الرئيس كبشي والرئيس البشير اللوان صغير الشيخ تونا الحاج هارون ساري وهيدي بلاما القور وبلاما بني رمات بشكر كل الأهل الأخوان وناس الإرفل بيدين وقربين أسادوهم ماديا ومانيا وفكريا وقت ما درجوا رئيسنا الجنس حسن خالة الكان درجوا يوم الأحد الفاتة في هلة مرمي أما ألقي ويقول الأهل الله يأجرهم نكرر الشباب في هلة نمري الشباب في عبدالي بشارة الشباب في أمبالينا بشكروا جلالة السلطان محمد إجي لك شلة كاسر اللوان إبراهيم الجد مهدي السوبر فيهن اللينيا الرئيس كبشي الرئيس البشير اللوان صغير شيخ تونا الحاج هارون ساري وهيدي بلاما القور وبلاما بنية رمات وكمان بشكر كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين أساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وجو وقفوا معهم وقت الدرجين عن رئيسنا الجنس حسن خالة كان درجو يوم الأحد الفات في هلة مرمي أما ألقي بلاخنا وفى بلاما حسن جدا بلاما جدا حسيني الدركتور دينايا التراب إشمان إما الشيخ إدريسة البلاما دلقي رمات حسنة خرصة جبرين القوني موسى عبد الله الإمام مصطفى جبرين دلقي حامد محمد اللوان عبد الكريم جرات هارون قجة محمد جبرين بلام جدة عمر الوكيل جدة لوم الحزن يبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان بعيدين وقريبين البر والداخل ولكل الدلقيات كل الشيوخ وكل البلامات والأهل البر والداخل بوفاتنا بيتهم حرني جدة ماتت اليوم الأربعاء وسرعة تبقى مباكر الخميس في كارتيه ماجروية هلية الدلقي رمات حسنة عفوا نكرر بلام حسنة جدة بلام جدة حسيني دركتور دينايا تيراب إشمان إما الشيخ إدريس البلامة دلقي رمات حسنة خرصة جبرين القوني موسى عبد الله الإمام مصطفى جبرين دلقي حامد محمد اللوان عبد الكريم جرات هارون قجة محمد جبرين بلام جدة عمر الوكيل جدة لوم الحزن ببلغه لكل الدليقيات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل وكل الإداريين والأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بيتهم هارني جدة ماتت اليوم الأربعاء وسرعة تبقى مباكر الخميس في كارتيه ماجروية هلية الدليقي رمات حسنة على هل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا فرحة رمات هارونة كفتر عبد الله هارونة محمد حوسة محمد أبا محمد عبد العزيز حوسة سيد الضيف محمد علي جبريل رمضان رمات رمضان خميس رماد محمد قرقوم طاهر أبكر جيمي طاهر رميدو طاهر محمد طاهر إما عمر جرمة جيلي جرمة محمد حسن جرمة محمد جبريل دنة جرمة أنقنيا جرمة تاميد إدريس عبد الله إدريس حسن قرقوم جدة عفوا قرقوم جدة قرقوم دغونو كيندي اوريل كيندي الحاج جبرين اجيت جبرين كيندي جبرين بشاره اجيت جده موسى كونغولي موسى اليب كر ادم لانغاي
Khala Abkar, Ramat Abkar, Algoni Ramat, Idris Abdurrahman, Isa Abdurrahman, Abkar Omar, Abdurrahman Abush, Ajit Ramat, Abaya Ajit, Hassana Kaftara, Sakair Kaftara, Hassana Haruna, Jimmy Haruna, Ramat Jibrin, Napol Abkar, Muhammad Tajini, Hamid Jini, Jidda Adu, Muhammad Abdullahi, Hassana, Jidda Atiya Al Haja, Shaibu Bishara, Said Bishara, Jidda Jibrin, Urala, Jidda Abdullahi Abkar, Emma Abkar, Abkar Ajita, Emma Taurella, Fi Efni, Loma Farha, Babalugu, Eblama Bishara, Animer Bishara, Musa Isa, Hausa Animer, Imara Animer, Isa Musa, Haruna Minimi, Dineni Muhammad, Abdullah Muhammad, Muhammad Kamsulum, Kamsulum Gadua, Abiso Fataha, Ahmad Abdullahi, Jibirun Abdullahi, Emma Muhammad Abdullahi, Emma Muhammad Tawalla Badie, Muhammad Tabiero, Muhammad Abiso, Haruna Khamisa, Haruna Abshene, Yusuf Sifir, Salib Draman, Washabaf Nibadie, Faki Hassana, Akhay Abdullahi, Tom Umar, Harun Bashir, Tom Muhammad, Danna Busi, Umar Atiye, Blama Isa, Abdullahi, Mam, Washabaf Nemud Suguriat, Hassana Nakas, Ibrahim, Tom Fanni, Bit Harun, كبيرة بنت إدريسة وشباب ننجيته بشارة حمدان حسن أخو محمد طاهر آدم بخاري موسى كشلة وشباب نهميضات محمد تولد الرئيس أبا عبد الرحمن وشباب نمرده موسى إسنا إيسا جرمة محمد تول الخاطر وشباب الشاب القوز شيخ أمر أبا جيمي دنا هارونا أبا إيمت محمد ورين لدنا رمات موسى بشارة أجد محمد أجد يعقوب طان حسن خميسة جيمي إيسا عبد الرحمن إيسا أبيسو أبشيني كشل محمد جيمي محمد نكور إيسا وشباب إفني جوجا خي موسى فكي أتشكو عرب محمد سليمان شباب الشاب أمبريا كاكا نصور صالح جبرين في أرديب الدبة بلصوم جدا قنبو خالة حامد رقيبة الكونسيه بشير آدم إدريس وصالح قنبو عبد الله الضيف رقيبة حسنة يونس قنبو جدية بيت هارونا كونغولي ولا كفترة الرضيع جبرين أدى بيت إيلي وشباب نيجيليجي هارون عبد الرحمن كوشي جبرين وشباب نيجوفل شوك عبد القادر كونغو ولا القوني أحمد الإيمان وشباب نيكركم أسلة محمد ميميد محمد أبلوان وشباب هنا أنفرد أبلام رمات أمبدي إجيل أمبدي أخي أمبدي آدم مقجة إبراهيم رمات إبراهيم أمبدي رمات ممدو محمد جبرين كاتشو أحمد فضل بيت أمبدي الرضيع رمات هو رمات رمات حسن الشباب نرضينا قوي جنبو رمات محمد هارونا كرش محمد هارونا إيلي شرط هارونا رمات هارونا جنبو آدم السيدي رمات الشباب من التيتل عبد الله حوسا ساكن حوسا دقنو صالح إيسا جبرين مريم ساكن خديجة أمبدي هو أجد همرا موس همرا حوسا أدم حسنا رمادة موسى وشباب من التنجلي إدريس محمد ممدية أجد كتشو أبشيني الرئيس حسنا رئيس حسنا كمية أجد جبرين عاش بيت حوسا وشباب من الماجي الرئيس حسين بلام رمات بيورو آدم أجد حسنا موسى بركة وخيانة في جمينة آدم محمد هو أمبدي وشباب من سورة الذهب أجد هارونا النايمة هارونا أنجوجة كفترة فضنة كفترة ولكل الأهل البر والداخل بهاروسا أخوهم ورفيقهم رمات هارونا رسبقة أمباكر الخميس والأزوم يوم الجمعة في إفني هليد بلا مهام الجرمة كانتون كدادة الساعة 7:50 دقيقة.

أغنية هدية خاصة لجروب هادو تشات ونما العزاز ونما فوق الرأس في 23 ولاية نبلنا تشات بلد توماي. نقول لكم مساء الخير ومساء الحلو وجميل من الإذاعة الوطنية التشات.

بعد ما سمينا الأغنية الحلوة نمشي هناك بابا بونير كوفي أولوميدي دو برنس أفريكان كونغو ديمقراطيك ديديكاس خاص وهدية خاصة وجميلة انتر بارنتيز هي الكلمات لو ميفاي دو باسي القاعدين في جمينا وفي 23 بروفينس أنا بلانا تشات جانانا هناك في كاميرون أكونا إيهامير تورنا في فرنس كابا والعالم الثانية هناك وانجوي هناك في المملكة العربية السعودية وفي كل مكان نقول لكم مساء الخير وأغنية حلوة وما ننسى البيتي فرير جمبو سورتو دار انترناسيونال هارون جاكسون نوري والإنا جبري سورتو زي إبراهيم ألو ألو ألو بابا كابي تكنيك Fatime Samba, Fatime Gamar, Sakina Madame Beka, Sakina Haroun, Aimé Bagamla, Kolokoum Nougoulokoum Massa Khair, Minna Radio Tchad.

الوقت تم ساعة قد والإشارة بكت الحال ما بدوم يبون شوز نديوخ جامعي خدمانا بفرحة وسرور في مكانة الفن أجدير غوبر في طاولة المراقبة جيم تاروجي قدامنا الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخلو البكان لزميلنا بشير تليبون بجي بقول لكم يسين جامعنا قاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديا أروك دي بعافي إن شاء الله نلوم معكم أم باكر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، ونستهلها بالملف الخاص حول مرور عامين من ولاية رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيت نو. الخطة الوطنية للتنمية، الرؤية وتعبئة الموارد. نتابع. تواصل الحكومة التشادية جهودها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030، والتي تعد الإطار الاستراتيجي الأكبر لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خلال السنوات المقبلة. وقد نجحت السلطات في حشد تمويل ضخم قدر ب 20.5 مليار دولار أمريكي خلال الطاولة المستديرة التي انعقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل دفعة قوية لانطلاقة مشاريع الخطة الوطنية للتنمية. تسعى هذه الخطة التي أطلقتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو إلى تنفيذ 268 مشروعا تنمويا و125 إصلاحا هيكليا باستثمارات إجمالية تناهز 30 مليار دولار أمريكي. وقد أكد رئيس الجمهورية أن الخطة تستند إلى رؤية تهدف إلى بناء تشاد حديثة ومنفتحة وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص نسب الفقر. ترتكز عملية تعبئة الموارد على تعزيز ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية في الاقتصاد التشادي من خلال تبني إصلاحات تهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية وضمان الاستخدام الفعال للأموال المخصصة للتنمية. وتشمل أولويات الخطة تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الطرق والمياه والطاقة وتحسين الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية. وتؤكد الحكومة أن تعبئة هذه الموارد ستساهم في تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص العمل وتقليص معدلات الفقر، وذلك من أجل رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% بحلول عام 2030. إن نجاح تشاد في استقطاب هذا الحجم من التمويلات يعكس تنامي ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد وقدرتها على تحقيق إصلاحات تنموية دائمة خلال السنوات القادمة. ترأس صباح اليوم بمقر قصر الديمقراطية بقاسي رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي إلى جانب رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ترأس أعمال المؤتمر البرلماني في دورته العادية والذي يعقد تحت إشراف الرئيسين، وذلك من أجل مناقشة القضايا الاجتماعية الراهنة بالبلاد. عثمان يحيى الحاج.
2: إن المؤتمر العادي للبرلمانيين مع أعضاء مجلس الشيوخ جاء بهدف مناقشة الأوضاع الراهنة المتعلقة بالشؤون الأمنية والاجتماعية. في بداية المؤتمر تحدث رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المؤتمر علي كولوتو تشايمي، تحدث عن أهمية المؤتمر الذي جاء من أجل مناقشة المشاكل الأمنية بجانب العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن المؤتمر المشترك للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يعمل على تطبيق النظام الإداري والعلاقات مع المؤسسات الكبرى بالبلاد. ساردا رئيس الجمعية بأن قبل أسبوعين تعرضت قوات الأمن والدفاع لهجمات من قبل المجموعة المتطرفة بوكو هارام في إقليم البحيرة، والذي سقط فيها جنود دفاعا عن الوطن. هذا وخلال خطابه طلب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي دقيقة صمت ترحما لأرواح الشهداء للجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف، مشيرا علي كولوتو تشايمي بحالة الطوارئ في إقليم البحيرة بسبب التهديد الإرهابي الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 7 مايو. كما طلب رئيس الجمعية تمديد حالة الطوارئ إلى 45 يوما إضافية بهدف مواصلة جهود تأمين وحماية المواطنين، مثمنا جهود رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو والحكومة والجيش ورفض الاتهامات الصادرة من قبل الأمم المتحدة للجيش التشادي. هذا والأشير بأن المؤتمر حضره عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب عدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد.
1: أطلق اليوم وزير البنية التحتية وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا أطلق عملية تعبيد شارعين بالدائرة السابعة، وذلك من أجل ربط الأحياء البعيدة بالوسط. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: تجه زيارة وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا إلى إطلاق مشاريع رصف الطرق التي قيد التنفيذ، وذلك بالدائرة السابعة. وهذه الطرق متمثلة في طريق هبينة أطرون وطريق هيدروكاربير كرياش. كما سمحت الزيارة أيضا إلى الوزير للاستماع إلى شروحات مفصلة من قبل المهندسين. هذا وعقب الزيارة تحدث وزير البنية التحتية أمير إدريس كوردا بالقول:
4: الشارع يمشي من أوران بوينت ديوك طوبر بالسبعة، يمشي إنه لانه ريو نمبرو 4 في شانتي ريال من هيدرو كاربير، يمشي كوتي غرياج معناتها بالسبعة ده اللي ريو تنين دولا لانسما سوينا اللي خريب ده يخدمه درب التنين دولا خريب ده ناس جاي يطبوا زيادة في يمشي بعلم داخل خريف وايدين يمشي بمركبة والناس تعبانين سي وقت ده داخ، لكن مهم كنجو نبدو أذن الشركة ده كملت 10 كيلو بكوتي هنا غاسي أترون ما في قويدة كمان 10 كيلومتر، ومن كمل هناك ده مباشرة نبدو هنا ترابو وايدي نقدر نسوي في خريف ترابو أنا أسني سما دول كانيبو دول كوليكتر دول نقدر نخدم في خريف.
3: يذكر إلى أن الوزير طلب من المهندسين الإسراع في تنفيذ المشاريع المتبقية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية المرور للسكان بانتظام.
1: دشن اليوم وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد صالة التحرير للوكالة الوطنية للوكالة التشادية للأنباء والنشر. كان ذلك بحضور المسؤولين بوزارة الإعلام والهيئة الوطنية للعمل السمع البصري والوكالة. ترأس صباح اليوم وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدابالا إطلاق مشروع تحسين صحة التربة الزراعية وإنتاجيتها ودعم ريادة العمل عبر صندوق الدولي للتنمية الزراعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. محمد موسى أحمد طاهر.
5: بغية ضمان زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير ريادة الأعمال في تشاد تجيء مناسبة إطلاق مشروع تحسين صحة التربة الزراعية وإنتاجيتها. في كلمتها المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية راشيل سيم أوضحت بأن الهدف من إطلاق هذا المشروع هو تعزيز الآفاق الاقتصادية للشباب والنساء وتمويل ريادة الأعمال وتوسيع الفرص الزراعية للسكان. من جانبه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى تشاد رال راويت قال: نحن نسعى من خلال إطلاق هذا المشروع إلى إبراز الإمكانيات الحقيقية للقطاع الزراعي التشادي والمساهمة الفعالة في دعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي. أما وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا خلال ترأسه لهذه المناسبة أوضح بأن الحكومة التشادية تجدد إرادتها في بناء نظام زراعي مستدام وقادر على الصمود ويسهم في توفير فرص أفضل للشباب والنساء باعتبار الزراعة أحد ركائز التنمية المستدامة. هذا وتقدم قدروا التكلفة المالية لهذا المشروع ب 65 مليون يورو ويستهدف كل من ولاية مايوكبي الشرقية ومندول وشاريبا جيرمي وأنجمينة.
1: كما جرى أمس بإحدى صالات الأونما إطلاق النسخة الأولى لمبادرة الموعد الرقمي في تشاد، وقد رأس المناسبة المدير العام النائب بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم صلاح. عبد الله هارون.
6: بحضور رسمي للسيناتورة أشتا صالح دمان جاءت مناسبة إطلاق النسخة الأولى من مبادرة الموعد الرقمي التي بادرت بتنظيمها جمعية ريند السوسيال تحت شعار الرقمنة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويهدف ذلك إلى إنشاء منصة لتبادل الآراء وتقاسم الخبرات حول تحديات الرقمنة في تشاد. رئيسة جمعية ريند السوسيال عائشة آدم عبد الله قدمت كلمة أكدت فيها بأن جمعية ريند السوسيال منذ تأسيسها وضعت برنامج تمكين الشباب ضمن أولوياتها، وذلك من أجل تعزيز ريادة الأعمال في البلاد. بدورها راعية الحفل السيناتورة أشتا صالح دمان أشادت بجهود الجمعية في إطلاق هذه المبادرة التي تسعى إلى تنمية قدرات الشباب في مجال الرقمنة العامة، لا سيما تعزيز مسار التحول الرقمي في البلاد. خلال ترؤسه هذه المناسبة أشار المدير العام النائب بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم صلاح ممثلا للوزير إلى أن اهتمام الوزارة لمثل هذه المبادرات تعكس حجم الاهتمام المتزايد بمستقبل الرقمنة في تشاد، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين من أجل بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية في تشاد.
1: جرى صباح اليوم بسفارة الكاميرونية بالبلاد الاحتفال بالذكرى 54 لعيد جمهورية الكاميرون. الحفل أشرف عليه سفير الكاميرون لدى البلاد محمد ساني تانيمو بحضور عدد من المسؤولين. حسن موسى حسين.
7: يصادف 20 من شهر مايو الاحتفال بذكرى الوحدة الوطنية للشعب الكاميروني. لهذا الصدد احتفلت الجالية الكاميرونية المقيمة بالعاصمة نجمينا بهذا الحدث الوطني النسخة 54 تحت شعار الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لتنمية الكاميرون، في أجواء تجسدت بروح الأخوة والتعاون بين جمهورية الكاميرون والدول الصديقة. ويعتبر العيد الوطني لجمهورية الكاميرون مناسبة وطنية يجسد قيم الوحدة والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الكاميروني. في خطابه السفير الكاميروني لدى البلاد سعادة محمد ساني تانيمو أشاد بأهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية وعلاقات التعاون الثنائي في مختلف مجالات سيما الاقتصادية والثقافية، مشيدا بالروابط الصداقة والتعاون القائم بين تشاد والكاميرون، مؤكدا بمشاركة وفد تشاد في العرض العسكري بمجموعة من حرس الجمحور وقوات البدو الرحل. كما تميز الحفل بفقرات رمزية عكست التنوع الثقافي الكاميروني.
1: جرى صباح اليوم بإحدى قاعات الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري مراسم تقديم الجائزة الكبرى لعموم إفريقيا للكتب المرجعية في مجال الأمن والاستراتيجية الجغرافية إلى اللواء بوخيت نوكي شرف الدين في كتابه المعنون انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
8: بمبادرة من المنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية أقيم حفل رسمي لتقديم الجائزة الكبرى لعموم إفريقيا للكتب المرجعية في مجال الأمن والاستراتيجية الجغرافية نسخة 2026 إلى اللواء بوخيد نوكي شرف الدين عن كتابه المعنون انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد، تحليل جيو استراتيجي، تحديات واستجابات محتملة، وذلك بهدف مواجهة التحديات الحقيقية المرتبطة بالتنمية والسلام والأمن. حيث أن الكاتب التشادي اللواء بوخيد نوكي شرف الدين ولد في العام 1972 في بورداني بمنطقة إنيدي الشرقية، ويعد شخصية بارزة في الجيش الوطني التشادي، وهو حاصل على درجة الماجستير في الاستراتيجية والأمن والسياسة الدفاعية من جامعة الدراسات العليا بباريس. وفي كلمتها خلال الحفل أشارت المنسقة العامة للمنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية الدكتورة ريلي ماري ليليان إلى أن إفريقيا ولا سيما تشاد وتحديدا منطقة حوض البحيرة تشهد أوقاتا عصيبة بسبب انعدام الأمن العابر للحدود، الأمر الذي يتطلب فهما دقيقا وشاملا يستبق الأحداث بدلا من الاكتفاء بردود الفعل. وأوضحت أن هذا الدافع شكل المحور الأول الذي دفع المؤلف لإعداد هذا العمل القيم. من جانبه أكد المؤلف اللواء بوخيد نوكي شرف الدين أن هذه الجائزة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مسؤولية تفرض مواصلة التفكير والتعبير والمساهمة في بلورة فكر استراتيجي إفريقي قوي ومستقل. وننوح إلى أن الكتاب الجديد الذي حمل عنوان انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد، تحليل جيو استراتيجي، تحديات واستجابات محتملة، يحمل في طياته 407 من الصفحات.
1: نظمت جمعية حماية المحمية الطبيعية للسقافة بإنيدي وذلك بالتعاون مع جامعة أدم بركة يوما علميا حول كيفية حماية المحميات. حسن عثمان علي.
9: جرت فعاليات المناسبة بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلاب إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الشريكة والمهتمين بقضايا البيئة والتراث الثقافي. وفي كلمته الترحيبية أكد مدير الأبحاث والتعاون بجامعة أدم بركة بأبشة البروفيسور توبرو أهمية هذه المبادرة العلمية في تعزيز الروابط بين الجامعة والمؤسسات البيئية، مشيرا إلى أن المحمية الطبيعية والثقافية لإنيدي تمثل فضاء علميا مفتوحا للبحث والتكوين التبادل الأكاديمي. من جانبه أوضح ممثل المحمية الطبيعية والثقافية لإنيدي إسحاق جوني أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع وعي المجتمع الجامعي بقضايا حماية التنوع البيولوجي والتراث الثقافي، إلى جانب تشجيع الطلاب والباحثين على الانخراط في الدراسات الميدانية المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية. وفي خطاب انطلاقة اليوم العالمي، شددت نائبة مدير جامعة آدم بركة بأبشا الدكتورة مباغوجي ديوندو على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبيئية في خدمة التنمية المستدامة، مؤكدة أن محمية إنيدي المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2016 تعد مختبرا طبيعيا استثنائيا للبحث العلمي لما تظهر به من تنوع بيولوجي وتراث أثري ومناظر طبيعية فريدة. وللتذكير، يتضمن اليوم العالمي 3 جلسات رئيسية تناقش عددا من القضايا المرتبطة بالحفاظ على المحمية وتثمين مواردها الطبيعية والثقافية. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى الأراضي المقدسة، انطلقت بجدة أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها 50، شارك فيها ممثلي لجان الحج من بينهم رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة التشادية إدريس دوكنيات ديكير. عبد الجليل عبد المكرم هذا.
10: في اجتماع رفيع المستوى بجدة بالمملكة العربية السعودية، شارك رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة إدريس دوكنيا الدكير في أعمال ندوة الحج الكبرى نسخة هذا العام، جاءت تحت شعار نصف قرن من الإثراء المعرفي، بمشاركة واسعة من أطر مسؤولي المملكة العربية السعودية، في مقدمتهم وزير الحج والعمرة دكتور توفيق الربيعة والأمين العام لهيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة. عدة جلسات احتوتها الندوة، أبرزها مناقشة قضايا الحج المعاصر مع مختلف ممثلي بعثات الحج من دول العالم الإسلامي، الجانب الشرعي، الأمني، الصحي والإعلامي والتنظيمي والتقني، إضافة إلى ذلك جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والمبادرات الجديدة المرتبطة بعمال الحج بين الجهات الحكومية وممثلي مكاتب شؤون الحجاج. هذا وعقب خروجه من الندوة، قدم رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة كلمة عرض فيها أبرز النقاط التي وضعت في جدول أعمال الندوة.
11: يشوفوك كيف يقدر يساعد الوزارات الحج للبلدان الآخرين يتعبوا، في نفس الوقت يبلغ متى يكون نهاية الحج 2026 وبداية الحج 2027. بالنسبة للسانتي هنام، مكة كانت 45 درجة، في الحج ممكن يكون نفس الدرجة.
10: على مدار 50 عاما تطرح وزارة الحج والعمرة مواضيع متعددة لمعالجة قضية محورية مرتبطة بالحج، وفي كل عام تضع الوزارة خطط استراتيجية تعمل في خدمة ضيوف الرحمن بمعايير عالية. توجد أعمال الندوة بتدشين كتاب بعنوان العبور الآمن من داخل قبعة ريس كارتون الذي يحتضن أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها 50. عبد الجليل عبد المكرم آدم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.